0: من المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
1: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
2: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
1: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى، وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية، وهائجا جنوب طرفية.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
8: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي يبلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية وأيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم تمدرس.
7: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
6: ريم راديو.
4: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و25 مشروعا بإقليم سمارة و20 مشروعا بإقليم طرفاية و13 مشروعا بإقليم العيون.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
10: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجدين على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
11: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي وضمن هذه الفعالية يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
12: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
10: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
13: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
14: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
10: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أولا القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني

0: وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، اللي يكونوا قادة يعني في المستقبل.
1: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو على الطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم همي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لدينامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030 وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعالية معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم

0: يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية وهائجا جنوب طرفية.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
5: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
4: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان. شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابات الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق تحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
2: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
5: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، أيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم التمدرس.
2: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العامة للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
7: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك كرافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير، وتصريحات مسؤولين محليين
9: وجهويين.
8: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
11: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب في مجموعة من طبعا يعني اللي دافعه سلطة اللي تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
10: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
12: اليوم كنحضروا المناظره الوطنيه هنايا في بوزنيقه اللي كانت تكمله لمجموعه من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزاره ديال الشباب والثقافه والتواصل.
13: سعيدين بتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظره الوطنيه الاولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الخمسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزاره باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤيه ديالهم كيفاش بغاو مثلا هاد مؤسسات الشباب يكونوا من هنا لقدام.
10: هذه الجلسه تميزت بتكريم عدد من اطر وزاره الشباب والثقافه والتواصل تقديرا لجهودهم لفائده الشباب المغربي ومؤسسات الشباب. مناظره تاتي في اطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربه تفوق 80 سنه في مجال التاطير.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة وذلك في ظل التوترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية تشيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
9: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
7: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
15: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
7: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
16: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس على السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
7: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
1: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
14: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالي التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للحضارات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
3: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
4: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
2: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
5: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
6: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير. رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
2: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة 2 للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
8: هذا موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضاء عياد كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتدريب.
9: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في إطار فن المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
7: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
10: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
7: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجهة.
1: ريم راديو.
11: حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية وهائجا جنوب طرفية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدبة للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
11: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين.
16: غيم راديو.
7: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك كرافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
16: غيم راديو.
1: غيم راديو.
11: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
17: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
16: غيم راديو.
0: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
19: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية، نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
7: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
20: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
7: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
7: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
8: هذا موضوع مهم جدا، لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضائيات كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
9: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في طرف المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
7: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
10: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
7: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
16: ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
21: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
22: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية، أيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم تمدرس.
21: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
16: ريم راديو.
3: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
23: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: ريم راديو.
24: ريم راديو.
16: الخبر من المصدر.
25: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم هومي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لدينامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اضطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف المواقف بين مختلف الوفود، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
24: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
25: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيل، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة.

0: طيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالية التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للحضارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذا وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبه التلقي في بعض الاحيان، حالات مخصوصه، الانسان الامي ما قاري ما كيكتب، الانسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، الى غير ذلك. تكلمنا ايضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغه اللي كيتكلم بها الموثق، والاجابه ديالكم كانت كافيه وشافيه في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيها الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لا ما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب

0: له ما وقعش ومشى ترخى واحد شويه. من بعد كيجي عند الموتيقى كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات ونمش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
1: نعم.
0: اكثر من هذا الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري بطولات الهبه.
1: عجيب. واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه
0: بطولات الهبه.
1: نعم.
0: والطرف اللي عنده مصلحه شكون اللي غيكون عنده مصلحه؟
1: هما الورثه.
0: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
1: نعم.
0: وعندهم الصفه بانهم يجيو يطلبوا بالبطله باش بالتواريخ. العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
1: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق، مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار، مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب. واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
0: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
1: نعم.
0: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم. لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه حتى حد ما كيعرفها فوقاش.
1: نعم تمام.
0: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد. القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص، غير اللي خصنا نفهمه ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت. ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة راه ماشي مرزقك داك العقار، راه ماشي ديالك
1: خاصة ديال أنها إذا بدون عوض
0: داك الساعة. نعم. إلا كانوا هاد الورثة ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا، إلا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له.
1: تمام.
0: وغادي ينفذوا الإرادة ديال
1: فلهذا حنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغاية ديالنا هو أننا نبسطوا المعلومة القانونية حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه. ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه، عقدتي الهبه ديالك، العقد ديال الصدقه ديالك، كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت. كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس، حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك، نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه. دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى، احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى، يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه. واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
0: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
1: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له.
0: ما يمكنش، ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف.
1: نعم.
0: ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله. هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل، والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه.
1: نعم.
0: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
1: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل، وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه، هبه عقار الغير، هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسروا كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى. كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
0: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه العامه للعقود في مجال ديال المحل.
1: نعم.
0: عاده انه المحل ديال واحد التصرف، يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار، المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف. يقدر يكون عقار، يقدر يكون اصل تجاري، يقدر في حالات اخرى.
1: نعم. احنا الان
0: مثال ديال العقار
1: دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
0: إذن كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد، هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
1: نعم.
0: هذا بصفة عامة كنهضر لك. أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهيبة في مذهب المالكي هي هذه.
1: نعم.
0: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور، أنه بالنسبة للمحل ديال الهيبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهيبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد. نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في الفتاوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي، يمكن أنه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
1: نعم.
0: والسدس ولا الربع وديز الهيبة. هذو المسائل العامة. وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني.
1: نعم.
0: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا.
1: نعم. المقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم.
0: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
1: في مدونة الحقوق العينية.
0: نعم. وإلى ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
1: للمذهب المالكي.
0: نعم. الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود، يعني ما يمكنناش نجتهدوا. لا اجتهاد مع ورود النص. وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار، وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري. وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
1: نعم.
0: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود، أو ذا الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد، ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب.
1: نعم.
0: وغادي الى درنا مثلا
1: باش نعطيو المثال، لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه، يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد، حنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا
0: طبيعة الحال.
1: نعم.
0: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه.
1: نعم.
0: اللي كتولي التزام في على عاتق الواهب. حنا يقع باطلا، يعني هذاك التصرف يقع باطلا.
1: نعم.
0: إذن هذا الوعد بالهبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص، ونمشي بعد الحالات العملية.
1: نعم.
0: حنا كنعرفوا أنه في إطار تشجيع السكان كان يجي واحد مثلا واحد البلاصة واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك.
1: نعم. عشوائية
0: كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص،
1: كتديهم إعادة الإيواء
0: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة.
1: نعم.
0: وفي حين أن العقار راه ماشي في سميتهم، كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد آخر.
1: تمام.
0: بغي عقود عرفية، احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع، وراه مازال الناس كي اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظة، او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهيبة لولدي، وراه يدير ديك الساعات اجراءات الهيبة مثلا
1: من وادي حالات كتوقع كثيرة جدا كتوقع كيف ما قلتي، والناس عانوا منها. كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق، الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح، سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح، كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في التغابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك، والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق، يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده، كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه، كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين. كنقول له الان الاجابه على لسان موثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل، هذا هو المقصود الاستاذ توفيق،
0: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان. نعم. مطلق، يعني هو والعدم سواء، يعني ما بحال ما كاين والو.
1: نعم.
0: اذا راه يعني باطل، يعني
1: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الإضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبة والصدقة الإطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
0: شكرا لكم أستاذ هشام. شكرا للمشاهدين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل توترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية شيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية، مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
5: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
4: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا للثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي، تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
3: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب، في مجموعة من طبعا يعني اللي دافع صوتي اللي تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب، هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
2: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
4: اليوم كنحضروا المناظرة الوطنية هنايا في بوزنيقة اللي كانت تكميلة لمجموعة من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين أنه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزارة ديال الشباب والثقافة والتواصل.
5: سعيدين بتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظرة الوطنية الأولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنيسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزارة باش أنهم تا هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا مؤسسات الشباب يكونوا من هنا القدام.
2: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
7: المغرب يستضيف هذه السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
8: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
2: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
9: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
10: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير. رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
2: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى، وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية، وهائجا جنوب طرفية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العامة للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدبة للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. النظورة تخلد الذكرى 114 لوفاة المجاهد الشريف محمد أمزيان. طلبة جامعيون يتنافسون في فن الترافع حول الجرائم المالية بمدينة مراكش. العيون الساقية الحمراء، اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على 124 مشروعا برسم سنة 2026. إلى التفاصيل. ترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظورة مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. بس ملك الخار رصدت لنا التفاصيل.
9: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدتها.
10: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطال الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد إقليم الناظور.
9: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
8: واللحظة من مراكش، الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية التي نظمت بجامعة القاضي عياض، وذلك بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة. عودة إليك بسمة الكلخة.
9: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
11: هذا موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القاضي عياض كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
12: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في طرف المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
9: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
13: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
9: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
8: بحضور عدد من عمال أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس مجلسها سيدي حمدي ولد الرشيد، صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
8: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوي، إلى اللقاء.
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك كرافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026، والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعاً بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعاً بإقليم سمارة، و20 مشروعاً بإقليم طرفاية، و13 مشروعاً بإقليم العيون.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
3: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
7: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
4: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
8: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
4: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
9: هذا موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضائيات كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
10: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في إطار فن المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
4: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
11: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
4: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
6: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
12: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية وأيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم تمدرس.
6: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم همي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لنامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اضطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030

0: أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيل، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل، استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى، أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالية التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للحضارات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل التوترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات.

0: الخلافات والفنتانيلا والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية شيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها. غيم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
3: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
2: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا، قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة، والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
7: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب، في مجموعة من طبعا يعني اللي دافع سكتور اللي تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب، هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
6: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
8: اليوم كنحضروا المناظره الوطنيه هنايا في بوزنيقه، اللي كانت تكميله لمجموعه من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات، اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزاره ديال الشباب والثقافه والتواصل.
9: سعيدين بالتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظره الوطنيه الاولى اللي فتحت لنا هذا الباب، هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب، لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنسات، لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات، لا مع رؤساء المصالح، لا كذلك الموظفين في الوزاره، باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا هاد مؤسسات الشباب يكونوا من هنا القدام.
6: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
6: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
12: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: غيم راديو،
10: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
6: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
13: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
14: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
6: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
15: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
16: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
6: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
10: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
17: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
6: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
17: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية،
12: ريم راديو،
17: المصداقية والخبر اليقين،
18: ريم راديو.
0: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل توترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية شيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية، مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
12: ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم،
18: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو،
5: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم
18: على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
19: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية وأيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم التمدرس.
18: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر. على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو
17: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم هومي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لدينامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030 وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
12: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدبة للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
21: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
22: ريم راديو.
21: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: غيمغاديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
22: غيمغاديو.
21: أخبار المغرب والعالم.
23: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
24: هذا موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضائيات كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
25: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في إطار فن المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
23: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
26: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
23: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم احنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هالتراث وتنقلوا من جيل لجيل بكل حب وإتقان. للا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
2: هذه الحرفة بديتها في 1964، ما باقى صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هذه الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا مقاد، ولكن من كبرنا دابا غادي نجيبو هاد الحصير ما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعه الحصير كتحتاج صبر ودقه كبيره، وكل مرحله عندها الخصوصيه ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البدايه حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتعاود كتبدا بالدوم، كتبدا بالسدوه العدايا الاولى، كنسديو في الارض، كنعلقو المنجش، كنهيئو راسنا للدوم، كنجبدو الدوم كنفزقو هو الاول. عندنا المره اللي مختصه غير بالطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، منين كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال الثوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدمو كينجو كيعاونو بالخيط، خيط بلدي كنجو بالصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصير غير بالدوم، دابا درنا عليها واحد التحسينات، كنديرو خيط كاينش الفرق ما بين الزربيه والحصير، اللي شافها من وجهها راه زربيه، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي الحصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هذه المراحل كامله كاينه دائما مرحله كتكون اصعب من غيرها، بالنسبه ليك شنو هي المرحله اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبه باش كتلقاي شركه اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيره، وما خصوش يجيو تخدميه عيالات ورجاله كيبيعوهم العروبيات وكيكرموه في الضل.
1: اليوم كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه. واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
2: هذه الخدمه طلعتلها مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبنا كنحيوا، راه حنا كان عندنا قيمه باش نجدوا هذا الشيء. الحرفه راه زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكلي الحمد لله.
1: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذه الرحله الجميله اللي سافرتي بينا. بالحفاظ على التراث وتحديات العصر، كتبقى هذه الحرفه شاهده على جزء مهم من الهويه المغربيه. مستمعي اذاعه ريم راديو، بهذا كنكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. كنضربوا لكم موعد الاسبوع المقبل مع حرفه جديده. دمتم في امان الله.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
4: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب في مجموعة من طبعا اللي دافع سطور تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب هاد البرامج يكون لها إقبال عند شباب مغربي.
3: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
5: اليوم كنحضروا المناظره الوطنيه هنايا في بوزنيقه اللي كانت تكميله لمجموعه من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزاره ديال الشباب والثقافه والتواصل.
6: سعيدين بالتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظره الوطنيه الاولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكونسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزاره باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا هاد مؤسسات الشباب يكونوا من هنا القدام.
3: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب. مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
9: ذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد إقليم الناظور.
8: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا للثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
10: قرأ عنده واحد طور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
11: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لغولف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
12: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا لا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو.
8: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك رافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
7: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية وهائجا جنوب طرفية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
8: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
2: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
9: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
2: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
11: المغرب يستضيف هذه السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعالية يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
12: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
7: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
13: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال إنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
14: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
7: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني

0: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل، استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى، أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالية التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للمجتمع الحضارات.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026، والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات، فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعاً بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعاً بإقليم سمارة، و20 مشروعاً بإقليم طرفاية، و13 مشروعاً بإقليم العيون.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا نتكلم في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيك الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرفين ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه، وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري، بطوله الهبه.
0: عجيب، واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه،
1: بطوله الهبه.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحه شكون اللي يكون عنده مصلحه؟
0: هو الورثه،
1: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفه بانهم يجيوا يطلبوا بالبطله باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نضروا تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تتطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك. داك لك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: يعني. بدون عوض داك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام.
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهيبه ما عطيتي الهيبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما تعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندوش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه.
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عامه للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش واقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان
1: خدمنا ديال العقار
0: دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذا كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود.
0: نعم
1: يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد. نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في فتاوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داك الشيء يمكن أنه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع وديز الهيبة هادو المسائل العامة وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني.
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي.
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو ذا الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كانت وعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام في على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني ما هذاك التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدلهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كيشنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العامة للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدبة للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك رافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
5: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية، نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
2: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
6: المنازعات الجمركية، وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
2: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026، فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم همي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لنامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اضطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030 وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية، وهائجا جنوب طرفية.
8: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكمة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالي التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للمجتمع الحضارات.
4: غيم راديو، غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
13: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب، في مجموعة من طبعا يعني اللي دافع سلطيو اللي تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجح باش هاد ديور الشباب هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
7: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
14: اليوم كنحضروا المناظره الوطنيه هنايا في بوزنيقه اللي كانت تكميله لمجموعه من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزاره ديال الشباب والثقافه والتواصل.
15: سعيدين بالتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظره الوطنيه الاولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنيسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزاره باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا مؤسسات الشباب يكونوا من هنا القدام.
7: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
8: غيم راديو.
4: غيم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم
4: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد، مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل توترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية شيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابات الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
6: المغرب يستضيف هذه السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة، وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
7: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
5: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
8: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
9: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
5: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
13: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
12: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة
0: مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
14: هذا موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضاء عياد كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
15: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في طرف المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
12: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
16: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
12: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على

0: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي يبلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، أيضا دعم الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية والدعم التمدرس.
1: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى، وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و 18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و 14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية، وهائجا جنوب طرفية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
6: هذا موضوع

0: موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضاء عياد كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
1: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في إطار فن المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
2: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
3: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
2: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
7: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم همي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لدينامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اضطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030 وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل التوترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شيمباوم، وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية تشيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية، مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
6: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026، والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العامة للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدبة للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
13: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
6: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026، فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
6: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا، قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة، خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
14: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب، في مجموعة من طبعا يعني اللي دافع سلطة اللي تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب، هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
13: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
15: اليوم كنحضروا المناظرة الوطنية هنايا في بوزنيقة اللي كانت تكميلة لمجموعة من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزارة ديال الشباب والثقافة والتواصل.
16: سعيدين بتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظرة الوطنية الأولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنيسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات، لا مع رؤساء المصالح، لا كذلك الموظفين في الوزارة، باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا هاد مؤسسات الشباب يكونوا من هنا القدام.
13: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونت خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
17: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، وأيضا دعم الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية ودعم التمدرس.
10: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك رافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
6: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
13: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
18: المغرب يستضيف هذا سنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
19: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
13: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
20: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
21: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
13: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
2: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
1: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية، نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
2: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
22: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
2: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
0: الأخبار

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم حنا كنتواجدوا في دوار حجامة بإقليم تيفلت، وفي وسط تفاصيل حرفة تقليدية مازال كتحافظ على روحها الأصيلة، كناخدكم اليوم لاكتشاف عالم الحصير. حرفة بسيطة في المادة كبيرة في القيمة، كتحكي قصة الصبر والإبداع، وكتعكس ارتباط الإنسان المغربي بتراثه وهويته. ومعانا اليوم المعلمة ميمونة اللي اختارت تحافظ على هذا التراث وتنقله من جيل لجيل بكل حب وإتقان. لالا ميمونة، مرحبا بك معنا اليوم في إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو عرفينا عليك وإمتى كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة.
2: هذه الحرفة بديتها في 1964، ما باقا صغيرة، دخلنا للمعمل كنتعلمو وتعلمنا هذه الحرفة، ولكن تعلمنا الزربية وتعلمنا الحنبل وتعلمنا النقاط، ولكن من كبرنا دابا كنجبدو هذا الحصير ما بقاوش كيتخدموا، كانوا بكري ما بقاوش يتخدموا.
1: لالا ميمونة، كيف ما كنعرفوا ان صناعه الحصير كتحتاج صبر ودقه كبيره، وكل مرحله عندها الخصوصيه ديالها، كيفاش كيدوز العمل من البدايه حتى كيكون الحصير واجد؟
2: الحصيره كتبدا بالدوم، كتبدا بالسد، وعاد هي الاولى كنسديو في الارض، كنعلقوا المنجج، كنهيئوا راسنا للدوم، كنجبدوا الدوم كنفزقوه هو الاول. عندنا المره اللي مختصه غير بالطياب ديال الدوم، كتفزقو كتعاود ثاني كطيبو، من كيطيب كتلويه مزيان في واحد الطرف ديال التوب، وكتعاود لوميكا باش كيرطاب حتى كيتسكر، عاد كتعطيه للعيال كيخدمو كينجو كيعاونو بالخيط، خيط بلدي كنجو بصوب بلديه. حنا كنا كندورو الحصيره غير بالدوم، دابا نضنا درنا عليها واحد التحسينات كنديرو خيط، كاينش الفرق ما بين الزربية والحصيره، اللي شافها من وجهها راه زربية، ولكن الا جيتي الاصل ديالها هي الحصيره.
1: تبارك الله عليك لالا ميمونة، ولكن وسط هاد المراحل كامله كاينه دائما مرحله كتكون اصعب من غيرها، بالنسبه ليك شنو هي المرحله اللي كتطلب مجهود كبير؟
2: كتكون صعوبات باش كتلقى شركه اللي كنشري ديال الدوم، كدير لك نهار واحد ما كتكملش الحصيره، هو ما خصوش يجيو تخدميه، عيالات ورجاله كيقلعوا من العروبيات وكيكرموه في الضو.
1: اليوم كنشوفوا بلي كيتطرح واحد السؤال بزاف، اللي هو المحافظه على الصناعات التقليديه. واش كتشوفي بان الشباب باقي مهتم انه يتعلم حرفه الحصير؟
2: هاد الخدمه تبارك الله مزيانه اللي جينا حيناها، واحد ماتت وبنا كنحيو، راه حنا كن عندنا قيمه باش نجدوا هذا الشيء. الحرفه راه زوينه وفيها المدخول تبارك الله، كتدخلي الميزانيه ديال الرزق باش تاكل الحمد لله.
1: لالا ميمونة، شكرا جزيلا على هذه الرحله الجميله اللي سافرتي بينا. بالحفاظ على التراث وتحديات العصر، كتبقى هذه الحرفه شاهده على جزء مهم من الهويه المغربيه. مستمعي اذاعه ريم راديو، بهذا كنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب. كنضربوا لكم موعد الاسبوع المقبل مع حرفه جديده. دمتم في امان الله.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكمة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم سنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى أبرز السيد مشيشو النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالية التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للمجتمع الحضارات.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدتها.
5: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
3: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى، وكذا غرب الواجهة المتوسطية، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية، وهائجا جنوب طرفية.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
6: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
7: هذا موضوع مهم جدا، لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضاء عياد كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
8: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في إطار فن المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
6: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
9: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
6: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
10: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم همي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لنامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اضطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030 وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل التوترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية شيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية، مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
12: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026، والذي يشمل 124 مشروعا. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك

0: للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجاباً على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعالية معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العالمي.

0: العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات الاثنتي عشر للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا، قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة. خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة،
4: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب، في مجموعة من طبعا يعني اللي دافع سكتور تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب، هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
0: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
5: اليوم كنحضروا المناظرة الوطنية هنا في بوزنيقة اللي كانت تكميلة لمجموعة من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين أنه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزارة ديال الشباب والثقافة والتواصل.
6: سعيدين بتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظرة الوطنية الأولى اللي فتحت لنا هذا الباب، هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنيسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات، لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزارة، باش أنهم تا هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا مؤسسات الشباب يكونوا من هنا القدام.
0: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، تشمل دعم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء، ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
8: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، أيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية والدعم التمدرس.
7: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك رافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
10: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
11: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
0: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وترم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
12: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان اتعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
13: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
0: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
9: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
14: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
9: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
15: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
9: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
16: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق تحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
2: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
18: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص ولجهة مراكش سفي عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى، أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالي التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للحضارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
19: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
9: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا للثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
19: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
9: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا للثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العامة للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، رئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل توترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية تشيواوا شمال البلاد الريال إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026، والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
9: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية نظرا لما تكتسى هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
8: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
10: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادها نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
8: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. النظور تخلد الذكرى 114 لوفاة المجاهد الشريف محمد أمزيان. طلبة جامعيون يتنافسون في فن الترافع حول الجرائم المالية بمدينة مراكش. العيون الساقية الحمراء، اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على 124 مشروعا برسم سنة 2026. إلى التفاصيل. ترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظورة مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. بس ملك الخار رصدت لنا التفاصيل.
12: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
13: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
12: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
11: واللحظة من مراكش، الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية التي نظمت بجامعة القاضي عياض، وذلك بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة. عودة إليك بسمة الكلخة.
12: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
14: هذا موضوع مهم جدا، لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القاضي عياض كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
15: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في إطار المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
12: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
16: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
12: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
11: بحضور عدد من عمال أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس مجلسها سيدي حمدي ولد الرشيد، صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
11: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوي، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك رافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغربيين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالية التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى الحضارات.
6: غيم راديو،
5: الخبر من المصدر.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
18: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجابا على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
6: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة 2 للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
14: هذا موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضائية كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
15: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في طرف المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
19: هذه التظاهرات العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
16: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
19: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
20: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية يعني الماء الصالح للشرب وكذلك الكهرباء القروية، أيضا دعم الجمعيات المسيرة المراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية والدعم تمدرس.
7: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
21: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب في مجموعة من طبعا يعني اللي دافعه سلطة تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجح باش هاد ديور الشباب هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
18: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
22: اليوم كنحضروا المناظرة الوطنية هنايا في بوزنيقة اللي كانت تكميلة لمجموعة من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزارة ديال الشباب والثقافة والتواصل.
23: سعيدين بتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظرة الوطنية الأولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنيسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزارة باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا مؤسسات الشباب يكونوا من هنا القدام.
18: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
17: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة

0: العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية وهائجا جنوب طرفية.
1: غريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
4: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
5: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
3: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
6: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام

0: العالم.
1: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
2: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026، فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين، خاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابية الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
3: ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابات الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق تحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع المقبل.
0: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
3: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
2: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا للثقافة الاعتراف والعرفان، شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
1: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026، فعاليات معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
5: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
6: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم هومي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لنامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030 وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
5: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
10: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتونات خلال اجتماع عقدته بمقر عمالة الإقليم على 113 مشروعا وعملية برسم 2026 بكلفة مالية إجمالية تناهز 55 مليون درهم. هذه المشاريع التي تتوزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة تشمل دعم البنية التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والمسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء ودعم الجمعيات التي تشرف على تسيير المراكز الاجتماعية وتهيئة وإحداث بعض المشاريع التي تعنى بالأشخاص في وضعية هشاشة.
11: تمت الدراسة والمصادقة على مجموعة من المشاريع بمختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بلغ العدد ديالها 113 مشروع بكلفة إجمالية ديال 54 مليون درهم فاصلة 5. هذه المشاريع هي همت يعني كيف قلت البرامج الأربعة فيما يتعلق المسالك الطرقية، يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك الكهرباء القروية، أيضا دعم الجمعيات المسيرة للمراكز الاجتماعية، وأيضا يعني كل ما يتعلق بمنظومة الصحة الجماعاتية والدعم التمدرس.
10: المشاريع المصادق عليها تهم دعم ريادة الأعمال لدى الشباب والنهوض بصحة الأم والطفل ودعم التمدرس واقتناء سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي وتجهيز دور الطالب والطالبة وكذا فضاءات للتلاميذ.
5: غيم راديو. غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
9: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجاباً على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت نزول زخات مطرية محلية وبروز رعد متفرق فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهما المجاورة والريف والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى، وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية، وهائجا جنوب طرفية.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العامة للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية رئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
5: ريم راديو.
8: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
9: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة. خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة،
16: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة من المشاريع التي تقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب، في مجموعة من طبعا يعني اللي دافع صوتي اللي تبع الوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
9: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
17: اليوم كنحضروا المناظرة الوطنية هنايا في بوزنيقة اللي كانت تكميلة لمجموعة من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزارة ديال الشباب والثقافة والتواصل.
18: سعيدين بتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظرة الوطنية الأولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنيسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزارة باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا هذه مؤسسة الشباب يكونوا من هنا القدام.
9: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
5: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل التوترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية شيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية، مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
8: أخبار المغرب والعالم.
19: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: Rime Radio.
8: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة 6 لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
20: المغرب يستضيف هذا السنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
21: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة وبتأطير من أساتذة المعهد.
9: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
22: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
23: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
9: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
24: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية، نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
2: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
25: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادة نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مسألة السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
2: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
19: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: غيم راديو،
19: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو،
19: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو، غيم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
0: هذا موضوع مهم جدا، لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضاء عياد كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
1: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في طرف المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
2: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
3: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
2: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
19: الخبر من المصدر.
2: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك كرافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعاً. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعاً بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعاً بإقليم سمارة، و20 مشروعاً بإقليم طرفاية، و13 مشروعاً بإقليم العيون.
10: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي لمنظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل، استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى، أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي طبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالية التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى الحضارات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد النشاط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفه لو سافوار الى كونيسونس، ولكن ايضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لان القراءه علاقه عندها علاقه بالنمو. وانا يمكن نهضروا على الطفل، سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد ايضا الذهن كيستطع انه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
4: ريم راديو
5: أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
3: بمبادرة من الجمعية المهنية لصناعة السيراميك وبهدف إعادة تموضع قطاع السيراميك كرافعة استراتيجية للصناعة الوطنية ومادة في صلب الرهانات الحالية لقطاع البناء، انعقدت الدورة الأولى لليوم الوطني للسيراميك. هذه الدورة التي عرفت حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جمعت صناعيين ومهندسين معماريين وخبراء وممثلين مؤسساتيين للنقاش حول إعادة تثمين السيراميك المغربي والارتقاء بصورة صنع في المغرب. السيراميك المغربي يتوفر اليوم على المقومات الصناعية الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة، والتحدي الحالي يتمثل في بناء مسار مشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء صناعة أكثر تنافسية وابتكارا وإنتاجا للقيمة لفائدة المملكة. وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الجمعية المهنية لصناعات السيراميك ووزارة الصناعة والتجارة، وذلك بهدف مواكبة هيكلة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم تحوله المستدام.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: البلاد والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بكل من السهول الممتدة جنوب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسواحل الشمالية والوسطى، وكذا غرب الواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محليا. ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 2000 متر، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق كل من السواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين إلى 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 13 و18 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 10 درجات و14 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بكل من شرق البلاد والواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي المناطق. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفية، وهائجا جنوب طرفية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
4: أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل التوترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. الرئيسة شينباوم وفي منشور على منصة إكس أوضحت أن الاتصال الذي وصفته بالودي والممتاز شكل مناسبة لتجديد الجانبين التأكيد على التنسيق المشترك في الملفات الأمنية والتجارية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إجراء زيارة مرتقبة لعدد من مساعدي الرئيس الأمريكي إلى المكسيك. ويأتي هذا الاتصال في سياق مشاورات مكثفة بين البلدين منذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتركز المباحثات حول قضايا مكافحة تهريب المخدرات والفنتانيل والهجرة، إلى جانب الخلافات التجارية المرتبطة بمراجعة اتفاقية التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا. الاتصال يأتي أيضا في سياق توتر شاب العلاقات بين البلدين على خلفية مقتل عنصرين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في حادثة سير بولاية شيواوا شمال البلاد إثر مشاركتهما في عملية أمنية ضد مختبرات لإنتاج المخدرات، إضافة إلى اتهامات أمريكية طالت مسؤولين مكسيكيين بشأن صلات مزعومة بتهريب المخدرات. وتؤكد الحكومة المكسيكية تمسكها بالتعاون الأمني مع واشنطن في إطار احترام السيادة الوطنية، مع رفضها لأي عمليات أجنبية مباشرة على أراضيها.
2: غيم راديو،
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون. وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و25 مشروعا بإقليم سمارة و20 مشروعا بإقليم طرفاية و13 مشروعا بإقليم العيون.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد ضرورة الانتقال بمؤسسات الشباب نحو نموذج جديد أكثر نجاعة وابتكارا قادر على مواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة والاستجابة لتطلعات الشباب وانتظاراتهم المتجددة خلال المناظرة الوطنية الأولى لمؤسسات الشباب في بوزنيقة.
6: فكرة من هذه المناظرة بالطبع هو أن يكون هناك فرصة للنقاش حول مجموعة ديال المشاريع اللي كتقوم بها وزارة الشباب في ديور الشباب في مجموعة ديال طبعا يعني اللي دافع سكتور اللي تابعة للوزارة. تحدي مرة أخرى هو كيفاش ننجحوا باش هاد ديور الشباب هاد البرامج يكون لها إقبال عند الشباب المغربي.
5: السيد بن سعيد شدد على ضرورة تجديد أدوار مؤسسات الشباب وإعادة تموقعها كفضاءات للقرب والتمكين والتعلم والانفتاح والمواطنة بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
7: اليوم كنحضروا المناظرة الوطنية هنايا في بوزنيقة اللي كانت تكميلة لمجموعة من المحطات اللي كانت على مستوى الجهات اللي بدورنا كفاعلين جمعويين انه نرفعوا التوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا للوزارة ديال الشباب والثقافة والتواصل.
8: سعيدين بتواجد ديالنا اليوم في هذه المناظرة الوطنية الأولى اللي فتحت لنا هذا الباب هذا لتبادل النقاش وتبادل التجارب لا مع الفاعلين الجمعويين ديال الكنيسات لا اللي كاينين في المغرب كاملين على مختلف الجهات لا مع رؤساء المصالح لا كذلك الموظفين في الوزارة باش انهم حتى هما كيعطيونا ديك الرؤية ديالهم كيفاش بغاو مثلا هاد مؤسسات الشباب يكونوا من هنا لقدام.
5: هذه الجلسة تميزت بتكريم عدد من أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل تقديرا لجهودهم لفائدة الشباب المغربي ومؤسسات الشباب، مناظرة تأتي في إطار مسار تطوير مؤسسات الشباب التي راكمت تجربة تفوق 80 سنة في مجال التأطير.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: جرى بالدار البيضاء الإطلاق الرسمي لشبكة القيادات النسائية المغربية التي تهدف إلى إرساء روابط بين النساء المغربيات من داخل المغرب وخارجه بغية نسج جسور مستدامة من التعاون والتضامن. وترم هذه الشبكة التي رأت النور على هامش دورة 2024 لجوائز مغاربة العالم أن تشكل فضاء يتجاوز الحواجز الجغرافية ويعزز أواصر التواصل بين النساء المغربيات سواء داخل المغرب أو خارجه، ويسلط الضوء بشكل أكبر على الكفاءات النسائية المغربية. وتهدف الشبكة أيضا إلى تعزيز التضامن بين النساء المغربيات خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوقهن، وتحفيز تبادل الممارسات والأفكار عبر لقاءات ودراسات ونقاشات ومبادرات ملموسة تتناول قضايا مجتمعية رئيسية. وبهذه المناسبة أكدت رئيسة الشبكة أمل داود في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن النساء يمثلن اليوم ما يقارب 50% من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرة إلى أن هذا الواقع يستوجب توفير فضاء يتيح لهن بناء شبكة علاقات والإسهام كل بطريقتها في دينامية مشتركة من التضامن والتآزر. وتميز إطلاق شبكة القيادات النسائية المغربية بتقديم نتائج دراسة تحت عنوان إصلاح المدونة انتظارات وأولويات المغربيات المقيمات بالخارج، تم تصميمها كمقاربة للإنصاف تروم الإحاطة بشكل أفضل بانشغالات المرأة المغربية المقيمة بالخارج وانتظاراتها وواقعها المعيش.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: العمران إكسبو مغاربة العالم 2026 فعالية معرض تفتتح في بروكسل في مستهل جولة دولية تشمل 5 محطات أخرى، جولة سنوية في إطار سياسة القرب التي تعتمدها مجموعة العمران بهدف توطيد روابطها مع مغاربة العالم وتمكينهم من ولوج ميسر إلى فرص الاستثمار العقاري بالمغرب. المعرض مفتوح في وجه العموم، يجمع مختلف فروع المجموعة الممثلة للجهات 12 للمملكة، يقدم عرضا متنوعا من المشاريع العقارية مرفوقا بحلول تمويلية ملائمة لاحتياجات الجالية المغربية المقيمة بالخارج. المعرض فضاء للتبادل المباشر مع فرق مجموعة العمران وشركائها حول فرص الاستثمار العقاري والمشاريع السكنية المنجزة، فضلا عن آليات المواكبة الإدارية والقانونية والمالية الموجهة للمقتنين المحتملين.
11: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
14: ساهم المغرب بشكل فعال في تسيير عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال الدورة 21 للمنتدى التي انعقدت بمدينة نيويورك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 مايو الجاري. بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات ذكر أنه باسم المملكة المغربية تولى المدير العام للوكالة السيد عبد الرحيم هومي بصفته نائب رئيس مكتب منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات تسيير وإدارة عدد من الجلسات التفاوضية ضمن أشغال المنتدى، مسهما في إثراء النقاشات والتعزيز لدينامية الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين. المصدر ذاته أضاف أن المغرب اطلع في هذا السياق التفاوضي بدور محوري بصفته مسيرا وفاعلا في تقريب المواقف بين مختلف الوفود والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لبناء توافق واسع حول القرار الذي اعتمدته هذه الدورة. ويرتكز هذا القرار على تسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات وتحقيق الأهداف العالمية للغابات في أفق سنة 2030 وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل قطاع الغابات ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدته.
16: الذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
15: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
11: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر 2026، انعقد اجتماع حضره مسؤولو وسائل الإعلام العمومية حول المواكبة الإعلامية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة. بلاغ لوزارة الداخلية أوضح أن هذا الاجتماع انصب على استعراض التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وسائل الإعلام العمومية بهدف المساهمة في تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المواطنات والمواطنين خاصة فئة الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة وتعبئتهم من أجل المشاركة بكثافة في التصويت وتعزيز ثقتهم في المسلسل الانتخابي الوطني. المصدر ذاته أضاف أن هذا الاجتماع مر في جو إيجابي تم خلاله التأكيد على أهمية بلورة خطاب تحسيسي ملائم، وتخلله نقاش صريح ومثمر حول أهمية إيجاد الخطاب المناسب وإضفاء المزيد من المهنية والابتكار والإبداع على مستوى مضمون البرامج المنتجة من طرف وسائل الإعلام العمومية، لا سيما تلك المتصلة بالقضايا السياسية والانتخابات الوطنية. كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في العملية التواصلية المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى البرامج التلفزية والإذاعية التي تنتجها وسائل الإعلام العمومية، بما يتيح للأحزاب السياسية المساهمة في تعبئة المواطنات والمواطنين وإقناعهم بالانخراط في العملية الانتخابية الوطنية في أفق رفع التحدي المتعلق بتحقيق نسبة مشاركة مشرفة خلال الاقتراع.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح النظام الأساسي لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين يهدف إلى تنظيم وضعية الطلبة بما ينعكس إيجاباً على مستقبل المرفق الصحي العمومي وقدرته على الحفاظ على الكفاءات. جاء ذلك خلال ندوة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خصصت لتقديم مقتضيات وأهداف المرسوم المتعلق بوضعية طلبات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان في طور التكوين. تهراوي أوضح أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مسار طويل من النقاش والدراسات والتشاور مع مختلف الشركاء، كما أكد أن هذا الإصلاح عمل على وضع إطار قانوني واضح لمسار الطالب منذ دخوله الكلية وحتى التخرج، من حيث تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات لكل وضعية، موضحا أنه قد تمت ملائمة هذه الوضعيات مع نظام 6 سنوات الجديد مع تعديل فترات المباريات ومدة كل وضعية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
15: المنازعات الجمركية هو محور هذا اليوم الدراسي الذي نظمته محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. لقاء تميز بمقاربة مختلف الإشكالات القانونية والقضائية المرتبطة بالمنازعات الجمركية.
17: هذا الندوة ندرج في إطار تعريف بالمادة الجمركية نظرا لما تكتسي هذه المادة من طابع تقني تحتاج إلى تقريب الصورة بالأذهان.
15: وتدخل هذه اللقاءات في إطار تحريك النقاش القانوني واستمرارية التكوين المستمر الذي يحرص عليه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
18: المنازعات الجمركية وهي منازعات لاحظت كونها نادرة في منطقة طنجة، رغم أن طنجة هي بوابة إفريقيا، هي واجهة المغرب على أوروبا، ولذلك أخذت عادها نفسي في رفع الغموض والإبهام واستمرار مبدأ التكوين المستمر الذي حرص عليه مجلس السلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي.
15: وحسب المشاركين فموضوع المنازعات الجمركية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المحورية التي تحتلها الإدارة الجمركية داخل المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وكذلك بالنظر إلى تنامي التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وتطور أساليب المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
20: هذا موضوع مهم جدا لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القضائية كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
21: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في إطار فن المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
15: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
22: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
15: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجهة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: استفاد أطفال يمثلون 24 جنسية من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 تلاميذ فلسطينيين، من ورشة تكوينية في مجال الإعلام في إطار الدورة السادسة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس. وبهذه المناسبة أكد الكاتب العام لقطاع التواصل عبد العزيز البجديني على أهمية هذه المبادرة التي تندرج في إطار برنامج الرباط عاصمة للإعلام العربي لعام 2026.
23: المغرب يستضيف هذا
0: سنة فعاليات عاصمة الإعلام العربي، وضمن هذه الفعاليات يأتي اللقاء اليوم الذي يستضيف عدد من أطفال من بلدان مختلفة وخاصة من فلسطين. وهذا اللقاء يهدف إلى طرح موضوع الإعلام ودوره في معالجة قضايا الطفولة وقضايا الطفولة الفلسطينية.
6: الفكرة هو أنه تنظيم هذه الورشة يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من تبني خطاب إعلامي منصف للقضية الفلسطينية، وذلك بتدريبهم على أخذ الكلمة والتعبير أمام الكاميرا وفي استوديوهات التلفزة والإذاعة، وبتأطير من أساتذة المعهد.
5: هذه الورشة تأتي في إطار تخليد الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 بشراكة مع وكالة بيت مال القدس الشريف، وتروم تعريف المشاركين بعالم الإعلام والتواصل وتمكينهم من تقنيات الإنتاج الإعلامي.
7: استفدت أني اختلطت مع بقية العالم، مع الأطفال من جنسيات مختلفة، وكمان تعلمت أنه وكالة بيت المال أنه أعطتنا حرية نقدم آرائنا وأفكارنا قدام العالم.
23: ورشة العمل هي عن الإخراج، عن التقديم، عن التصوير، رح يتعرفوا على كل هاي القضايا، وهي بالنسبة لهم هي قضايا جديدة.
5: المشاركون في هذه الورشة استفادوا من تكوين حول تقديم المحتوى الإعلامي أطره الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي، خاض من خلالها الأطفال تمارين محاكاة لبرامج إعلامية حوارية. كما نظم بهذه المناسبة معرض للصور خصص لإبراز تاريخ الصحافة المغربية ودورها في مواكبة الأحداث الوطنية الكبرى.
11: غيم راديو. غيم راديو.
19: الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما ركمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيلة، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل، استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية. وعلى صعيد التظاهرات الكبرى، أبرز السيد مشيش النجاح الأمني والتنظيمي الذي تبع تدبير وتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية وما وكبها من تأمين محكم للعدد الهائل من المشجعين المغاربة والأجانب، وهو ما فتح الباب أمام مرحلة الاستعداد لاستضافة كأس العالم بكفاءة عالية وخبرة متقدمة في مجالية الضبط الأمني والتنظيمي. هذا وسجل أن الفترة الممتدة ما بين الذكرى 69 والذكرى 70 عرفت عدة محطات بارزة، من بينها تنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، التي أبرزت مدى كفاءة وعلو كعب الأمن الوطني في مجالي التنظيم والتأمين، إلى جانب تأمين مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش باعتبارها أرضا للحوار وملتقى للحضارات.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. على غرار باقي مدن المملكة، أسرة الأمن الوطني بمراكش تخلد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ودولياً، الرئيس الإماراتي وناظره الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. إلهام العبيد والتفاصيل.
1: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العامة للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، رئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع، قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
0: أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. 2020. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
0: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما راكمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكامة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. المزيد من التفاصيل مع كينادي الأحمر.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص ولي جهة مراكش سفي عامل عمالة مراكش خطيب الهبيل وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة وولي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية.
0: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانجنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي مافت صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
4: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
5: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديمية المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
4: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
6: احنا هنايا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
4: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
0: دوليا، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية الراهنة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين تناولا خلال هذا الاتصال مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات. وأضافت الوكالة أن الطرفين استعرضا بهذه المناسبة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. ودوليا دائما، أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل توترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
7: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية النظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية قدير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظور يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيكا زافي بضيفه أولمبيكا تشيرا. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب وعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
6: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
5: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
7: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الأساتذة اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل إن شاء الله.
5: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: غيم راديو،
2: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. على غرار باقي مدن المملكة، أسرة الأمن الوطني بمراكش تخلد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ودولياً، الرئيس الإماراتي وناظره الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. إلى التفاصيل. تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية اليوم بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. إلهام العبيد والتفاصيل.
4: بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ذكر أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.

0: الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
1: خلدت أسرة الأمن الوطني بمراكش الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لاستحضار مسار هذه المؤسسة الوطنية وما راكمته من مكتسبات في مجال تحديث المرفق الأمني وتعزيز الحكمة الأمنية، فضلا عن تكريس مفهوم الشرطة المواطنة وخدمة القرب. المزيد من التفاصيل مع كينادي الأحمر.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، نظم حفل بمدرسة تكوين حراس الأمن بالمدينة الحمراء، تميز بحضور على الخصوص والي جهة مراكش سفي، عامل عمالة مراكش خطيب الهبيل، وعامل إقليم الحوز مصطفى المعزة، ووالي أمن مراكش، إلى جانب رؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات القضائية ومنتخبين وأطر وموظفي ولاية أمن مراكش، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. في كلمة خلال هذا الحفل استعرض والي أمن مراكش محمد مشيشو حصيلة المنجزات الأمنية برسم السنة المنصرمة والتحديات الاستباقية في محاربة الجريمة والجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، مبرزا أن حصيلة السنة الماضية اتسمت بأعمال أمنية غير مسبوقة شكلت شاهدا على التحول النوعي الذي تعرفه مصالح الأمن. في هذا السياق أكد أن نسبة تعزيز الشعور بالأمن بلغت مستويات تلامس 100%، فيما استقر مؤشر الزجر عند 99.89%، ما يعكس النجاعة الكبيرة لمختلف التدخلات الأمنية والعمليات الاستباقية.

0: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانجنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
2: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
3: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الأساتذة اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها المستقبل إن شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
0: دولياً، بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية الراهنة. وكالة أنباء الإمارات ذكرت أن الجانبين تناولا خلال هذا الاتصال مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات. وأضافت الوكالة أن الطرفين استعرضا بهذه المناسبة عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. ودوليا دائما، أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شيمباوم أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم خلاله الاتفاق على مواصلة الجهود الثنائية في مجالي الأمن والتجارة، وذلك في ظل توترات تشهدها العلاقات بين البلدين بشأن عدد من الملفات الحساسة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن قرين المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية النظيفة، ومن جانب آخر تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة 4 عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء 4 مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليلى الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
2: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
3: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
4: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، تنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
1: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
5: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لا مع الشركات لا مع الأبناك لا مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
6: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
1: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
9: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
7: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
10: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 629 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1407 1947 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
7: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
11: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
7: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذ وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفعت تلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. دوليا دائما تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
12: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
13: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
7: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وعززت بكين وموسكو علاقاته هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
14: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت. فتح الناظور يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار نخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليلى الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
7: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
16: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل
15: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
18: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة اللي كتمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى اللي كتوصل فيها إلى المدينة كتشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها الهادئ، شوارعها البسيطة، وناسها اللي كيتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات، من الفينيقيين والرومان إلى تأثير الأندلسي والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيهتم اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري، الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع ليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب، والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة لكتحكي قصة قرون مليون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالعرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة. وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتجعل الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمع فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشاي المغربي، بينما يعود الصيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن الجانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية اللي كتعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المدينة القديم حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين، ولا ننسى ساحة التحرير اللي كتعتبر قلب المدينة النابض ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
19: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم
11: يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
7: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
10: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 الموافق للثاني 22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
7: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
11: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
7: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
12: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
13: احنا هنا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
7: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
14: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسل العيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
7: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
20: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. النظور تخلد الذكرى 114 لوفاة المجاهد الشريف محمد أمزيان. طلبة جامعيون يتنافسون في فن الترافع حول الجرائم المالية بمدينة مراكش. العيون السقية الحمراء، اللجنة الجهوية للتنمية البشرية تصادق على 124 مشروعا برسم سنة 2026. إلى التفاصيل. ترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان، نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالناظورة مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. بس ملك الخار رصدت لنا التفاصيل.
21: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم مهرجانا خطابيا تخليدا للذكرى 114 لاستشهاد المجاهد الشريف محمد أمزيان، أحد رموز المقاومة البارزين في الدفاع عن ثوابت الأمة ومواجهة الاحتلال الأجنبي. لقاء شكل فرصة لإبراز الدلالات العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي يمثل منعطفا حاسما في مسار تحرير الوطن، ومناسبة لاستحضار تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الريف الشرقي دفاعا عن حوزة الوطن ووحدتها.
22: ذكرى 114 ديال استشهاد المجاهد البطل الشريف محمد أمزيان، وهي واحدة من الأحداث التاريخية الخالدة في صفحات النضال الوطني والوحدة الترابية لهذا الإقليم المجاهد، إقليم الناظور.
21: وتميز هذا المهرجان الخطابي بإلقاء كلمات وشهادات أجمعت في مضامينها على استلهام العبر من سيرة هذا البطل والتأكيد على قيم الوطنية الصادقة والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية. وترسيخا لثقافة الاعتراف والعرفان. شهد اللقاء أيضا تكريم 7 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من الإقليم، تقديرا لتضحياتهم الجسام وروحهم الوطنية العالية في سبيل عزة وكرامة الوطن.
14: واللحظة من مراكش، الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية التي نظمت بجامعة القاضي عياض، وذلك بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة. عودة إليك بسمة الكلخة.
21: بمشاركة طلبة يمثلون 11 كلية ومؤسسة جامعية من مختلف جهات المملكة، نظمت بالمدينة الحمراء مراكش الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الافتراضية المخصصة لفن الترافع حول الجرائم المالية.
2: هذا موضوع مهم جدا، لأن في ميدان القضاء فهناك تكوينات أكاديمية مهمة جدا على صعيد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبجامعة القاضي عياض كذلك، وهذا التكوين الأكاديمي يتطلب كذلك تمارين وتداريب.
3: نلتئم اليوم مرة ثانية في هذه الدورة الثانية في طرف المرافعة من أجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم على هذا الفن الرائع الذي هو فن المرافعة.
21: هذه التظاهرة العلمية من شأنها صقل مهارات الطلبة في مجال المحاكاة القضائية من خلال إعداد المذكرات القانونية وتقديم المرافعات الشفوية، قصد تعزيز قدراتهم على التحليل القانوني والإقناع واحترام التقنيات القضائية.
4: دولنا العربية كلها في حالة من حالات النهضة القضائية والقانونية التي يحتاجها رجل الشارع وسيدته، وأحسب أن المغرب العربي من أوائل الدول العربية والرواد في هذا الأمر. مسألة المسابقة الوطنية للمحكمة الافتراضية أحسبها إعلاء للمشاركة القانونية من كل طوائف الشعب.
21: وتتواصل فعاليات هذه التظاهرة بإجراء جولات النصف النهائي والجولة النهائية قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع الجوائز على الفرق المتوجة.
14: بحضور عدد من عمال أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس مجلسها سيدي حمدي ولد الرشيد، صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
23: صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة العيون الساقية الحمراء بمدينة العيون على مخطط العمل برسم سنة 2026 والذي يشمل 124 مشروعا. معطيات هذا المخطط تم تقديمها خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، وحسب هذه المعطيات فقد تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي لمشاريع هذا المخطط بلغ أزيد من 43.5 مليون درهم. هذه المشاريع تتوزع حسب الأقاليم على 66 مشروعا بإقليم بوجدور بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و25 مشروعا بإقليم سمارة، و20 مشروعا بإقليم طرفاية، و13 مشروعا بإقليم العيون.
14: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوي، إلى اللقاء.
15: ريم راديو.
24: ريم راديو.
25: نشرة الأخبار على ريم راديو.
26: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري.

0: المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية عبد اللطيف بن طلب
1: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
0: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
2: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
0: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
1: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين

0: مستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة، وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
2: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
2: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
4: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها المستقبل ان شاء الله.
2: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
1: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
5: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية النظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
0: والفريق أول للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
6: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: غيم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 29 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
0: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
8: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
1: في خبر آخر، مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
2: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
2: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
4: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
2: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
1: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
5: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح الناظور يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار نخبة الوطنية أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب وعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: الدورة الرابعة والعشرون لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
9: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
2: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المصادر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية الناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
6: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية
0: حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
8: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
1: في خبر آخر، مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
2: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
2: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
4: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
2: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
1: في ملف الدولي للنشرة أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
5: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت. فتح الناظور يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيكا زافي بضيفه أولمبيكا تشيرا. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليلى الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
6: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
11: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدوير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
2: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم تنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
6: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
12: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
13: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل الثقافي مع المشرق.
10: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
14: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
15: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
10: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
6: غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
8: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين

0: 26، وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
1: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
2: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
3: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
4: هذه المبادرة العلمية تهدف

0: الى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقويه الروابط العلميه ما بين المدرسه الوطنيه المعماريه لاكادير شركائها الاكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
2: احنا هنا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
3: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسل العيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيكا زافي بضيفه أولمبيكا تشيرا. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
3: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
5: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرات التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
0: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
2: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
9: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يوم 29 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
3: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
11: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 69-26 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1407 1947 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026 أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
3: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
10: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
3: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
0: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
2: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الأساتذة اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل إن شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
3: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية النظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيكا زافي بضيفه أولمبيك تشيرا. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب عدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
3: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
9: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا، إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
12: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
13: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد الفرص ديال الشغل للشباب.
1: من جانبه، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
14: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب استراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لمع الشركات لمع الأبناك لمع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
15: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
1: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
7: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. ريم راديو،
16: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
10: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
3: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
11: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 629 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
3: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
10: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
3: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
0: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خرق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
2: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
3: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطواني يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النضور يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليلى الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
3: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
16: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل، في القراءة بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
18: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
19: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كي كي كي كي كي كي كي يستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
16: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
16: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
20: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: ريم راديو.
16: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
22: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
3: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
11: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.

0: أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
1: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
2: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
3: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
4: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خرق مجال تبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
3: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية بهدف تبادل

0: للأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
1: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
0: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
2: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسل العيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيكا زافي بضيفه أولمبيكا تشيرا. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
2: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة للمقاولات.
5: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
6: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
7: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
0: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
8: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات مع الشركات مع الأبناك مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
9: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
0: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي: أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل: تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
4: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
6: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 629 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026 أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
4: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
5: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
4: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة ذلك طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة غدير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خرق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
7: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
4: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
5: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطواني يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن قرين المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح الناظور يحل ضيفا على اتحاد التورقة،
8: والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
4: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
10: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دوليا، الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
4: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
6: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 6926 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 الموافق للثاني 22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026 أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
4: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
5: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
4: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
7: احنا هنا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
4: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
8: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن قرين المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة، ومن جانب آخر تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة 4 عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء 4 مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد تورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
4: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
1: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
7: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
1: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
11: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
1: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة 10 للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
12: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
1: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
11: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن. احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
11: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دولي أن الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 19 و20 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027، وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
4: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
6: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 629 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
4: في خبر آخر، مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب

0: الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة، وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية، في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي، وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
2: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
3: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
2: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
4: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
2: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات، سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
1: في الملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو.

0: الجارية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
1: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطوان يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية نظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوصي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي والتحولات التشريعية والتنموية التي يعرفها هذا المجال.
4: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
2: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري المباشر، والبداية بأبرز العناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تترأس المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. دوليا، الرئيس الروسي بوتين يزور الصين يومي 29 مايو الجاري. إلى التفاصيل. تنفيذ للتعليمة السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. عبد اللطيف بن طالب.
5: ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
0: على صعيد آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من يوم 15 مايو 2026 إلى غاية 13 من يونيو المقبل 2026. تقرير إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
6: ذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 629 مؤرخ في الرابع من ذي القعدة 1447 الموافق للثاني والعشرين من أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح أن القرار المذكور يحدد الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وتبع لذلك يهيب وزير الداخلية بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 من شتنبر 2026، أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة سالفة الذكر، أي من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026.
0: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
5: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
0: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ. تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، احتضنت مدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي وذلك بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. شيماء بكا في المتابعة.
7: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
8: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خرق مجال تبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
7: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
9: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
7: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
0: في ملف الدولي للنشرة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسرع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
1: مسابقة كأس العرش للمسابقة الأغلى بالمملكة تقص شريط منافساتها لحساب دور السدس عشر بمواجهة مثيرة أسفرت عن نتائج منطقية وأخرى مفاجئة. المغرب والتطواني يتأهل بصعوبة في ميدانه أمام شباب الفتح البيضاوي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما حقق شباب بن جرير المفاجأة بإطاحتهم بمضيفه شباب المحمدية بثلاثية النظيفة. ومن جانب آخر، تجاوز الكوكب المراكشي ضيفه شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف. الإثارة ستتواصل بإجراء عدد من المقابلات لحساب ذات الدور حين يلاقي الرشاد البرنوسي ضيفه الفتح الرياضي على الساعة الرابعة عصرا، وبالتزامن مع اللقاء يستضيف حسنية أكادير فريق مستقبل المرسى للعيون بملعب أدرار. كما ستشهد الأمسية إجراء أربع مقابلات في نفس التوقيت، فتح النظر يحل ضيفا على اتحاد التورقة، والرجاء الرياضي يستقبل شباب المسيرة، فيما يستضيف نهضة بركان الوداد الفاسية، وتختتم الأمسية بلقاء أولمبيك زفي بضيفه أولمبيك تشيرة. وفي أخبار النخبة الوطنية، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اللاعب أيوب بوعدي متوسط ميدان فريق ليل الفرنسي بات مؤهلا لتمثيل المنتخب الوطني المغربي في مختلف المنافسات الدولية. ومن جانب آخر، يخوض أشبال الأطلس لقاءهم الثاني أمام منتخب إثيوبيا ضمن المجموعة الأولى لحساب منافسات كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب. هذا ويطمح الأشبال إلى تحقيق فوزهم الأول في المجموعة، الذي من شأنه أن يعزز ثقة اللاعبين في باقي المشوار، خاصة بعد التعادل المفاجئ أمام منتخب تونس في الجولة الأولى.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
10: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
11: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
12: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
7: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
13: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لمع الشركات لمع الأبناك لمع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
14: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
7: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
6: غيم راديو.

يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، الحالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي هذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصة تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شويه، واحد يومين ولا واحد 3 أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشات راخا واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقعه على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه، وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري، بطوله الهبه.
0: عجيب، واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه،
1: بطوله الهبه.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحه شكون غيكون عنده مصلحه؟
0: هما الورثه،
1: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفه بانهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى داك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع ان على ان الإرادة ديالو كانت إرادة على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نضروا تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلبوا كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك. داك العقار ماشي ديالك
0: خاصه ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: يعني. بدون عوض ديك الساعه الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام.
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عطيتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجعليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زعما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش واقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان
1: خدمنا مثال ديال العقار
0: دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذا كان نهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد. نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في الفتاوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داك الشيء يمكن أنه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع وديز الهيبة هادو المسائل العامة وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني.
0: نعم
1: ندير مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي.
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعه الحال.
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي ذكرت وعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: كتشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدلهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: وهي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كيشنو كيدي كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من بعد. وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين. كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة. الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
3: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سعت به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
4: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
2: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
5: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
6: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
2: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
1: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
7: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
8: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديمية المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
7: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
9: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
7: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
1: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة لاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدماً بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
13: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
1: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.

0: غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب بوعادي في المتابعة.
2: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانغنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
1: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمهورية

0: تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
1: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشادلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب85 لا شيء فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية. كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة لاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
5: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
5: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
3: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
5: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذ وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب بوعادي في المتابعة.
6: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانجنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
5: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسة كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب27-5. ومن ملاعبي التنس أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
5: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
8: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
7: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
9: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
7: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذ وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغرب مغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956. دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
5: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
5: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
3: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحد تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
5: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب بوعادي في المتابعة.
6: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانجنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
5: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين. اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب شادلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب27-5. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
10: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف ديال الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن، يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سي تان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر، وكيف يقرأ العالم، وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة غيم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة لاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
6: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
5: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
7: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
5: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
8: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل

0: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع علال الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب بوعادي في المتابعة.
1: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانغنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم أطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
0: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
3: البداية من البحرين. اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات.

0: رات اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشادلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54 مقابل 0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85 مقابل لا شيء فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27 مقابل 5. ومن ملاعب التنس أسفرت عملية سحب قرعة السبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
0: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
4: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب بوعادي في المتابعة.
5: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانجنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
1: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
0: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسة كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي 27-5. ومن ملاعبي التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد من نبض الرياضة من تقديم ياسين زكراوي. البداية مع نتائج مواجهة دور السدس عشر من مسابقة كأس العرش التي أسفرت عن وفرة في غلة الأهداف، وأولها من جنوب المملكة، حيث تأهل حسنية قدير إلى دور الستة عشر بصعوبة بالغة عقب تجاوزه ضيفه مستقبل المرسى ب3-2، فيما حقق الفتح الرياضي فوزا كبيرا على مضيفه الرشاد البرنوسي برباعية نظيفة. ومن جانبه، كبد أولمبيكا سفي ضيفه أولمبيكا تشيرا الهزيمة بثلاثية دون رد في لقاء الذي احتضنه ملعب المسيرة، وتجاوز الرجاء عقبة شباب المسيرة بهدفين نظيفين في مباراة التي لعبت بالمركب الرياضي محمد الخامس. وبدوره، أكرم نهضة بركان وفادة ضيفه الوداد الفاسية بثلاثية مقابل هدف، فيما اختتمت الأمسية بالرباط بفوز اتحاد التورقة على فتح الناظور بهدف واحد. الندية متواصلة هذه الأمسية بست مواجهات، أربع منها تجرى في نفس التوقيت. النادي القنيطري في صدام أمام ضيفه اتحاد طنجة بالملعب الكبير بطنجة، ورجاء بني ملال يستقبل الوداد الرياضي بالمركب الرياضي لمحمد الخامس، فيما يستقبل أمل تزنيت الدفاع الحسني الجديدي، فيما يحل أيضا نهضة الزمامرة ضيفا على الوداد الصرغيني. على أن تختتم الأمسية بلقاء نادي المكناسي ومضيفي شباب أطلس خنفرة واتحاد يعقوب المنصور وضيفه المغرب الفاسي. قاريا وضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى برسم كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب، قلب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة تأخره أمام المنتخب الإثيوبي بهدف إلى هدفين مقابل هدف في سيناريو حبس الأنفاس حتى آخر الدقائق المقابلة. وعقب هذا الفوز استعاد المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط منصفة مع المنتخب المصري الذي تغلب على منتخب تونس بنفس النتيجة. واللحظة صوب أوروبا، مانشستر سيتي يحقق ثاني ألقابه هذا الموسم بإحرازه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بهدف واحد من توقيع اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة 72 في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي. هذا وكان الفريق المانشستراوي قد حقق كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ويواصل مطاردة أرسنال على أمل خطف لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وارتباطا بنادي تشيلسي، أعلنت إدارة الفريق اللندنية تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق الأول بعقد يمتد لأربع سنوات بداية من يوليوز المقبل. والختم من مدينة المضيق، حيث انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من الترياثلون البيئي تامو دبايا بمشاركة متسابقين قدموا لخوض هذا الحدث الرياضي المخصص لمنافسة السباحة وركوب الدراجات والجري. وينظم هذا الحدث الرياضي بمبادرة من جمعية الأمل للرياضة والتنمية المستدامة، حيث يتيح لرياضية ترياثلون من مختلف أنحاء العالم من هواة ومحترفين اكتشاف جمال شمال المغرب من خلال تجربة رياضية وإنسانية عبر مسار خلاب يمتد بين البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف. هذه هي التظاهرة التي تعرف مشاركة نحو 500 متسابق يمثلون أكثر من 22 بلدا خلال اليوم الأول، تروم المساهمة في تعزيز الدينامية الرياضية والسياحية لوجهة تامو دبايا. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة لاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك، كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
0: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: في خبر آخر، مؤسسة للا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
4: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع علال الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب بوعادي في المتابعة.
5: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانغنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
1: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
0: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشادلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 لا شيء، فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السعادة ماشي هدف نهائي في الحياة أو حالة ثابتة كيتم الوصول لها، بل هي سلوك يومي وممارسة واعية كتعتمد على طريقة التفكير وعلى العمل وعلى التفاؤل وعلى الامتنان. وحسب بعض الباحثين والخبراء، فالسعادة كتحقق من خلال استمتاع الفرد بكافة تفاصيل حياته بما فيها التحديات، وتحويل الإيجابي وتحويل الإيجابية إلى نهج حياة. لذلك السعادة ماشي محطة، هي طريقة ديال العيش، والكثير من الأفراد كيقلبوا على السعادة بحال شي كنز مخبي أو شي محطة أخيرة خاصهم يوصلوا لها باش يرتاحوا ويقولوا ها احنا ولينا سعداء. لكن الحقيقة مختلفة، لأنها حالة ماشي ثابتة ودائمة للأبد. السعادة في الأصل مبنية على سلوكيات معينة وعلى طريقة التفكير وعلى أسلوب التعامل مع الحياة اليومية بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، والفرد ملي كيربط السعادة غير بنجاح مشاريع خاصة به أو بالمال أو بالمنصب كيبقى ديما كيأجل الفرحة ديالو وكيقول مع راسو إذا نجحت غادي نفرح، إذا شريت دار غادي نرتاح، إذا لقيت الخدمة المناسبة غادي نكون سعيد. لكن منين كيوصل لهاد الأشياء كيلقى راسو كيطلب حاجة أخرى. علاش؟ لأن السعادة الحقيقية ماشي مرتبطة غير بالظروف الخارجية ولكن كيف ما قلنا طريقة العيش والنظرة للحياة. السعادة كتبدأ من التفاصيل البسيطة لأن الفرد ممكن يحس براحة نفسية غير حين تشرب قهوة مع الصباح وهو مرتاح أو اجتمع مع العائلة ديالو وشعر بالدفء ديالها أو سمع كلمة طيبة من شي واحد أو كلمة شكر وامتنان لأنه قدم خدمة أو كان مريض وصح وشعر بأن الصحة نعمة كبيرة. هاد اللحظات كلها الصغيرة والكبيرة هي اللي كتصنع الإحساس الحقيقي بالحياة. والمشكل أن العديد من الأفراد كيدوزوا على هاد اللحظات بسرعة وما كيعطيوهاش قيمة حيت عقلهم ديما مشغول بالمستقبل أو بالمشاكل وشنو غيحققوه. كل واحد فينا ما فيها بس يتعلم كيفاش يستمتع بالتفاصيل اللي كيعتبرها صغيرة باش يكون أقرب للسعادة النفسية، يركز على النعم الصغيرة اللي عنده غيحس براحة أكثر وهذا في حد ذاته سعادة. وممكن الفرد يحس بالسعادة أيضا من خلال علاقاته الإنسانية لما كتكون جيدة وفيها صدق وكتخلق ليه نوع من الراحة النفسية اللي ما يمكنش حتى شي حاجة مادية تعوضها. ومنين يكون أيضا محاط بأفراد إيجابيين كيشجعوه وكيخليه يحس بالأمان فهذا في حد ذاته سعادة، لأن العلاقات المسمومة السلبية كتقضي على الطاقة اللي عند الفرد وكتخليه ديما متوتر وكتدفعه يقوم بسلوكيات غير متوازنة وكتحرمه من الإحساس بالراحة والسعادة. ومن الأمور أيضا اللي كيأكدوا عليها الخبراء واللي كتقرب الفرد من السعادة هو التسامح. الكثير من الأفراد كيبقوا حاملين غضب وحقد سنين طويلة من أفراد آخرين ربما وقع بينهم شنآن وكيظنوا أنهم بهذا السلوك حققوا حاجة ضد هاد الآخرين بينما هم اللي كيتعذبوا نفسيا. لذلك من الأفضل يكونوا متسامحين لأن التسامح هو أفضل سلوك اللي ممكن يمنح الراحة الداخلية، فمن اللي كيخلي الفرد قلبه خالي من مشاعر الكراهية كيكون مرتاح ومتصالح مع ذاته. فالحياة أكيد عمرها ما كتكون كاملة وأكيد كل واحد عنده معاناته الخاصة به والفرق ماشي في اللي عنده مشاكل كبيرة أو اللي عنده مشاكل صغيرة ولكن الفرق في كيفاش كل واحد كيتعامل معها. الفرد اللي كيشوف صعوبات كتجارب للتعلم والفهم والنضج كيقدر يتجاوزها بأقل خسائر على كل المستويات، أما اللي كيشوف كل مشكلة كنهاية العالم كيعيش ديما في الضغط، الأمر اللي كيخلي سلوكياته داخل محيطه دائما متضاربة وخارجة على الصواب والمعقول وكيضيع طريق الإحساس بالسعادة في لحظات كثيرة من حياته. السعادة أيضا ماشي أن الفرد يكون ديما ضحك وفرحان لأن حتى الحزن والخوف والتعب جزء طبيعي من حياة كل واحد، والفرد السعيد ماشي هو اللي ما كيبكيش ولكن هو اللي كيعرف كيفاش يتعامل مع المشاعر ديالو بدون ما يضيع فيها وتبقى عنده فقط مشاعر سلبية. من الأمور اللي كتساعد بزاف على تحقيق السعادة حسب دائما الخبراء هو أن الإنسان يكون عنده معنى في حياته، من اللي كيحس أن عنده هدف ولو بسيط كيولي عنده دافع قوي لحب الحياة، ممكن يكون مرتبط بعمل كيقوم به وكيعطيه قيمة أو كيساعد الأفراد المحتاجين للمساعدة أو كيقوم بمجهود باش يربي الأبناء ديالو تربية حسنة وأمور أخرى كثيرة كتعطي للفرد الحق يحس أن وجوده عنده معنى وقيمة وأنه كيقوم بدور في هذه الحياة. والسعادة مرتبطة أيضا بالبساطة بعيد على أجواء المقارنات وشكون نجح أكثر وشكون حياته أحسن، لأن هذه المسألة كتولد الشعور بالتعاسة. والسعادة ماشي باب كنوصلوا ليه وكنوقفوا عنده، هي رحلة يومية فيها لحظات زوينة لحظات صعيبة ويقدر الفرد يقرب منها من خلال سلوكياته ويعيش حياة فيها معنى وأسلوب عيش مريح، هي رحلة وقرار كيتجدد كل يوم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحات فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة لاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
4: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
0: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد

0: حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغ توب، أول مسابقة وطنية في الروبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
2: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
1: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع لالا الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب بوعادي في المتابعة.
3: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانجنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم الأطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
1: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو

0: من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
1: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسة كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب27-5. ومن ملاعبي التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
3: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
4: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازات العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
3: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجمعة وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
5: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
3: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
6: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
3: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الإخباري المباشر، والبداية بالعناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. ارتباطا بسوق الشغل، منتدى آفاق المغرب يحتفي بباريس بدورته 30. دوليا، منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حالة طوارئ صحية عالمية. قبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك هارالد الخامس عاهل مملكة النرويج وصاحبة الجلالة الملكة سونيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته للشعب النرويجي بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: كما أغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يربط بلدينا من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية القوي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبين الصديقين. أسرة الأمن الوطني وبمختلف مدن المملكة تحتفي بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. عبد اللطيف بن طالب وتفاصيل أوفى في التقرير التالي.
7: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
0: على صعيد آخر، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة مساء السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. ياسين زكراوي.
1: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: في خبر آخر، مؤسسة لالا أسماء تطلق باركينغو توب، أول مسابقة وطنية في روبوتات الدامجة بالمغرب. عودة إليك عبد اللطيف بن طلب.
7: تنظم مؤسسة لالا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة لالا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
0: وعلى الصعيد الجهوي، في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذ وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. في خبر آخر، الجالية المغربية بألمانيا ثروة بشرية استثنائية لتعزيز التقارب بين البلدين. التأكيد جاء هنا على لسان سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي. زينب وعادي في المتابعة.
8: أكدت سفيرة المغرب بألمانيا السيدة زهور العلوي بمدينة لانغنسلبولد القريبة من فرانكفورت أن الجالية المغربية المقيمة بألمانيا تشكل ثروة بشرية استثنائية ورافعة مهمة لتعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، مسلطة الضوء بشكل خاص على العناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت السيدة العلوي في كلمة خلال النسخة الأولى ليوم أطباء المغاربة بألمانيا المنظم تحت الشعار الجسر بين المغرب وألمانيا أن مغاربة ألمانيا نجحوا في الاندماج الكامل داخل المجتمع الألماني مع الحفاظ على ارتباطهم الوثيق بجذورهم وهويتهم، مشيدة في هذا الصدد بالجهود والتضحيات التي بذلتها الأجيال الأولى والتي مهدت الطريق للأجيال اللاحقة. وأبرزت الدبلوماسية المغربية خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الأطباء المغاربة بألمانيا حديثة التأسيس أن الكفاءات المغربية بالخارج تساهم في إشعاع المملكة على الساحة الدولية من خلال انخراطها في العديد من القطاعات الاستراتيجية لا سيما الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والصناعة وريادة الأعمال.
0: دوليا، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري. ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
1: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54 مقابل 0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85 مقابل لا شيء، فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباش في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: ختام هذا العدد الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة اللي كتمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى اللي كتوصل فيها إلى المدينة كتشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها لهذه شوارعها البسيطة وناسها اللي كيتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات من الفينيقيين والرومان إلى تأثير الأندلسي والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيعتمد اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع ليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب، والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة لكتحدث تحكي قصة قرون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالهرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة، وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتجعل الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمعوا فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشيء المغربي، بينما يعود الصيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن جانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية لكتعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المينا القديم، حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين. ولا ننسى ساحة التحرير لكتعتبر قلب المدينة النابض، ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي ياخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيها الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد 3 أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى تراخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله، مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نضروا تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه حتى حد ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، لك العقار ماشي ديالك
0: خاصة ديال انها اذا بدون عوض
1: بدون عوض ديك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرض قرى غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هات المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم الذي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه العامه للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس منين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذا كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد. نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في الفتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه. هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني.
0: نعم
1: ندير مدونة الحقوق العينيه ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينيه. نعم
1: مدونة الحقوق العينيه كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينيه.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب
1: المالكي.
0: نعم
1: الحل النص اللي تحدثتيو عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم.
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو ذا الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نضرو على النظام المقارن مثلا في, في, في ألمانيا مثلا الهبة أغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبة.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام على عاتق
0: الواهب.
1: الواهب احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا.
0: نعم.
1: إذن هذا الوعد بالهبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشي بعد الحالات العملية.
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من هذه المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكن في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من بقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد طرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة. الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش. وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
3: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
4: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
2: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
5: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
6: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
2: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
1: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة.
7: مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
8: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
9: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
8: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
10: احنا هنا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
8: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
1: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية. إلى اللقاء.

نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
3: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.

0: لانطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
1: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة

0: في الرجبي تمكن المنتخب التونسي للرجبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسة كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب شادلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54 مقابل 0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 من مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85 مقابل لا شيء، فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27 مقابل 5. ومن ملاعبي التنس أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمين للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
2: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
3: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل الثقافي مع المشرق.
1: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
4: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
5: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
1: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية. تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
7: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
6: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المصادر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال لعروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد من نبض الرياضة، من تقديم ياسين زكراوي. البداية مع نتائج مواجهات دور السدس عشر من مسابقة كأس العرش التي أسفرت عن وفرة في غلة الأهداف، وأولها من جنوب المملكة، حيث تأهل حسنية أكادير إلى دور الستة عشر بصعوبة بالغة عقب تجاوزه ضيفه مستقبل المرسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق الفتح الرياضي فوزا كبيرا على مضيفه الرشاد البرنوسي برباعية نظيفة. ومن جانبه كبد أولمبيكا سافي ضيفه أولمبيكا تشيرا الهزيمة بثلاثية دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب المسيرة، وتجاوز الرجاء عقبة شباب المسيرة بهدفين نظيفين في المباراة التي لعبت بالمركب الرياضي محمد الخامس، وبدوره أكرم نهضة بركان وفادة ضيفه الوداد الفاسية بثلاثية مقابل هدف، فيما اختتمت الأمسية بالرباط بفوز اتحاد التورقة على فتح الناظور بهدف واحد. الندية متواصلة هذه الأمسية بست مواجهات، أربع منها تجرى في نفس التوقيت. النادي القنيطري في صدام أمام ضيفه اتحاد طنجة بالملعب الكبير بطنجة، ورجاء بني ملال يستقبل الوداد الرياضي بالمركب الرياضي لمحمد الخامس، فيما يستقبل أمل تزنيت الدفاع الحسني الجديدي، فيما يحل أيضا نهضة زممرة ضيفا على الوداد الصرغينية، على أن تختتم الأمسية بلقاء نادي المكناسي ومضيفه شباب أطلس خنفرة واتحاد يعقوب المنصور وضيفه المغرب الفاسية. قاريا وضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى برسم كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقام بالمغرب، قلب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة تأخره أمام المنتخب الإثيوبي بهدف إلى هدفين مقابل هدف في سيناريو حبس الأنفاس حتى آخر الدقائق المقابلة. وعقب هذا الفوز استعاد المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط مناصفة مع المنتخب المصري الذي تغلب على منتخب تونس بنفس النتيجة. واللحظة صوب أوروبا، مانشستر سيتي يحقق ثاني ألقابه هذا الموسم بإحرازه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بهدف واحد من توقيع اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة 72 في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي. هذا وكان الفريق المانشستراوي قد حقق كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، ويواصل مطاردة أرسنال على أمل خطف لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وارتباطا بنادي تشيلسي، أعلنت إدارة الفريق اللندنية تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق الأول بعقد يمتد لأربع سنوات بداية من يوليوز المقبل. والختم من مدينة المضيق، حيث انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من الترياثلون البيئي تامو دباي بمشاركة متسابقين قدموا لخوض هذا الحدث الرياضي المخصص لمنافسة السباحة وركوب الدراجات والجري. وينظم هذا الحدث الرياضي بمبادرة من جمعية الأمل للرياضة والتنمية المستدامة، حيث يتيح لرياضية ترياثلون من مختلف أنحاء العالم من هواة ومحترفين اكتشاف جمال شمال المغرب من خلال تجربة رياضية وإنسانية عبر مسار خلاب يمتد بين البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف. هذه هي التظاهرة التي تعرف مشاركة نحو 500 متسابق يمثلون أكثر من 22 بلدا. خلال اليوم الأول تروم المساهمة في تعزيز الدينامية الرياضية والسياحية لوجهة تامو دباي. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: مساحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تموين الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين الفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة السبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمريكية أميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا، في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projection, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تموين الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال لعروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة.

0: بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
1: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاعب بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسة كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمريكية أميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا، في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
4: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
3: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
5: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
3: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
6: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 mahalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: نبض الرياضة.
9: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع ناظره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة اللي كتمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى اللي كتوصل فيها إلى المدينة كتشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها الهادئ، شوارعها البسيطة وناسها اللي كيتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات، من الفينيقيين والرومان إلى تأثير الأندلسي والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيهتم اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري، الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع الليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة اللي كتحكي قصة قرون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالعرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة. وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتجعل الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمعوا فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشاي المغربي، بينما يعود الصيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن الجانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية اللي كتعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المدينة القديم، حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين. ولا ننسى ساحة التحرير اللي كتعتبر قلب المدينة النابض ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 لا شيء، فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعب المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة للمقاولات.
2: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا، إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
3: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
4: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
1: من جانبه، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
5: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات مع الشركات، مع الأبناك، مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
6: إيمانا منا، لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي، ألا هو الحق في التشغيل.
1: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956. دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
7: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: The
7: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها استعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال لعروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في

0: كوريا الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
1: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بوندي بوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين الفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسة كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 لا شيء، فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة العاشرة للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
1: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدوير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
0: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم تنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
5: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
6: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
7: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
5: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
8: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
9: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى العاشرة لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
5: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
4: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تموين الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال لعروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين الفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمريكية أميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبه التلقي في بعض الاحيان، حالات مخصوصه، الانسان الامي ما قاري ما كيكتب، الانسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، الى غير ذلك. تكلمنا ايضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغه اللي كيتكلم بها الموثق، والاجابه ديالكم كانت كافيه وشافيه في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيك الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لا ما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات ونبغيش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم.
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم.
1: والطرف اللي عنده مصلحة، شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم.
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم.
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم. لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلبوا كذا، وهذا وقعت الوفاه تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك راه داك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها ديال بدون عوض
1: يعني. بدون عوض داك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا مازال ما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عامه للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان المثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس منين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذن كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في مذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقعوا أنه الوجود ديالو من بعد. نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال مذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه. هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني.
0: نعم
1: ندير مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي.
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم.
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في ألمانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام في على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كيشنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك واحد وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكينو كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان. نعم. مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو
1: ماشي في الملك.
0: اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام شكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة، الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش، وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
3: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
4: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
2: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
5: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
6: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
2: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
1: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
7: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
8: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال تبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
7: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية و7 جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
9: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
7: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
1: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة، قدمها لكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الرئيسية.

0: بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان، بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
1: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالي، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين الفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 لا شيء في منتصرة المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعبي التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة للمقاولات.
1: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا، إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
2: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
3: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
0: من جانبه، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
4: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات مع الشركات، مع الأبناك، مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
5: إيمانا منا، لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي، ألا هو الحق في التشغيل.
0: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة 10 للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
7: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدبير السياحي، بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
0: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم التنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع ناظره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: قصد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد من نبض الرياضة، من تقديم ياسين زكراوي. البداية مع نتائج مواجهات دور السدس عشر من مسابقة كأس العرش التي أسفرت عن وفرة في غلة الأهداف، وأولها من جنوب المملكة، حيث تأهل حسنية قدير إلى دور الستة عشر بصعوبة بالغة عقب تجاوزه ضيفه مستقبل المرسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق الفتح الرياضي فوزا كبيرا على مضيفه الرشاد البرنوسي برباعية نظيفة. ومن جانبه كبد أولمبيكا سافي ضيفه أولمبيكا تشيرا الهزيمة بثلاثية دون رد في لقاء الذي احتضنه ملعب المسيرة، وتجاوز الرجاء عقبة شباب المسيرة بهدفين نظيفين في مباراة التي لعبت بالمركب الرياضي محمد الخامس، وبدوره أكرم نهضة بركان وفادة ضيفه الوداد الفاسية بثلاثية مقابل هدف، فيما اختتمت الأمسية بالرباط بفوز اتحاد التورقة على فتح الناظور بهدف واحد. الندية متواصلة هذه الأمسية بست مواجهات، أربع منها تجرى في نفس التوقيت. النادي القنيطري في صدام أمام ضيفه اتحاد طنجة بالملعب الكبير بطنجة، ورجاء بني ملال يستقبل الوداد الرياضي بالمركب الرياضي لمحمد الخامس، فيما يستقبل أمل تزنيت الدفاع الحسني الجديدي، فيما يحل أيضا نهضة الزمامرة ضيفا على الوداد الصرغينية، على أن تختتم الأمسية بلقاء نادي المكناسي ومضيفه شباب أطلس خنيفرة واتحاد يعقوب المنصور وضيفه المغرب الفاسية. قاريا وضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى برسم كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقام بالمغرب، قلب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة تأخره أمام المنتخب الإثيوبي بهدف إلى هدفين مقابل هدف في سيناريو حبس الأنفاس حتى آخر الدقائق المقابلة. وعقب هذا الفوز استعاد المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط منصفة مع المنتخب المصري الذي تغلب على منتخب تونس بنفس النتيجة. واللحظة صوب أوروبا، مانشستر سيتي يحقق ثاني ألقابه هذا الموسم بإحرازه لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بهدف واحد من توقيع اللاعب الغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة 72 في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي. هذا وكان الفريق المانشستراوي قد حقق كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، ويواصل مطاردة أرسنال على أمل خطف لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وارتباطا بنادي تشيلسي، أعلنت إدارة الفريق اللندنية تعيين الإسباني تشابي ألونسو مدربا جديدا للفريق الأول بعقد يمتد لأربع سنوات بداية من يوليوز المقبل. والختم من مدينة المضيق، حيث انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من الترياثلون البيئي تامو دبايا بمشاركة متسابقين قدموا لخوض هذا الحدث الرياضي المخصص لمنافسة السباحة وركوب الدراجات والجري. وينظم هذا الحدث الرياضي بمبادرة من جمعية الأمل للرياضة والتنمية المستدامة، حيث يتيح لرياضية ترياثلون من مختلف أنحاء العالم من هواة ومحترفين اكتشاف جمال شمال المغرب من خلال تجربة رياضية وإنسانية عبر مسار خلاب يمتد بين البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف. هذه هي التظاهرة التي تعرف مشاركة نحو 500 متسابق يمثلون أكثر من 22 بلدا. خلال اليوم الأول تروم المساهمة في تعزيز الدينامية الرياضية والسياحية لوجهة تامو دبايا. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال لعروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسة كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 لا شيء، فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعبية التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمين للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Institut français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 ثلاث مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة

0: كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوريا.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل، أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956. دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف، وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Solo au patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. إلى التفاصيل. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تموين الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطابع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال لعروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين الفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة، فيما تجمد رصيد ديبا عند 20 نقطة في المركز 13. وفي رياضة الركبي، تمكن المنتخب التونسي للركبي سيدات في صنف 15 لاعبة من التأهل لخوض منافسات كأس أفريقيا قسم النخبة برسم موسم 2027 بعد أن تصدر ترتيب بطولة القسم الأدنى التي احتضنتها العاصمة التونسية بمشاركة كل من المنتخبين المغربي والإيفواري. المنتخب التونسي تفوق بملعب الشاذلي زويتن على المنتخب المغربي الذي يشارك للمرة الأولى ب 54-0 بعد أن كان قد فاز في مباراة الافتتاح يوم 8 مايو الجاري على منتخب كوت ديفوار ب 85-0 فيما انتصرت المغربيات على الإيفواريات الثلاثاء الماضي ب 27-5. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأمير للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا، في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة اللي كتمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى اللي كتوصل فيها إلى المدينة كتشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها الهادئ، شوارعها البسيطة، وناسها اللي كيتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات، من الفينيقيين والرومان إلى تأثير الأندلسي والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيهتم اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري، الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع ليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب، والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة اللي كتحكي قصة قرون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالعرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة. وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتشعر الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمعوا فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشيء المغربي، بينما يعود الصيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن جانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية اللي كتعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المدينة القديم، حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين، ولا ننسى ساحة التحرير اللي كتعتبر قلب المدينة النابض ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. قبل التفاصيل، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد الاثنين 18 ماي 2026 ميلادي، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكية الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجياً يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تموين الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان، بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي وتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين الفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور الرابع والعشرين للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذ يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع علال الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
3: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص إلى غيرها من النزاعات.
2: المداخلات العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق تكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
0: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. قبل التفاصيل، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد الاثنين 18 ماي 2026 ميلادي، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكية الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجياً ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة

0: الصحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين

0: الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. قبل التفاصيل، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد الاثنين 18 ماي 2026 ميلادي، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكية الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجياً ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة، يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 في مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي النوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباجة في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية والأسرة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسي والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. قبل التفاصيل، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 مايو 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 ميلادي، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 مايو 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكية الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر مايو 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجياً يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سيطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضية مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية، في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان، بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 في مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة إيتوري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدور الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدور الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباجة في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
3: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
4: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة، مدينة ثقافة تطوان هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة، في التواصل الثقافي مع المشرق.
2: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
5: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
6: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى العاشرة لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
2: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
8: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير شركائها الأكاديميين المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
7: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
9: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الأساتذة اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل إن شاء الله.
7: ومن خلال المحاضرات والعروض العلمية والنقاشات متعددة التخصصات سعى هذا الحدث إلى أن يشكل منصة لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقوية التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري المستدام.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع ناظره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. قبل التفاصيل، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد الاثنين 18 ماي 2026 ميلادي، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكية الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجياً ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطايل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تمويل الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرات الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا

0: إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
2: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين للفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعب هزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي

0: منخفضة الجرعة الإشعاعية.
1: ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمختلف ربوع المملكة الاحتفاء بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. بجهة الشرق تعبئة متواصلة لضمان تموين الأسواق وتأمين السلامة الصحية لقطيع الأضاحي. ودوليا، وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد في المنطقة. قبل التفاصيل، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1447 هجرية موافق 17 ماي 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد الاثنين 18 ماي 2026 ميلادي، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 27 ماي 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكية الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. خلدت أسرة الأمن الوطني بمختلف ربوع المملكة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الكبرى والجهود التي يبذلها رجال ونساء هذه المؤسسة المواطنة من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على السلم والاستقرار. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانياً والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
2: تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية، احتفى منتدى آفاق المغرب الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة بباريس بدورته 30. ياسين زكراوي أعد التقرير التالي.
4: هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجياً يتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمية، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
2: تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها لضمان تموين الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية وتأمين شروط السلامة الصحية، فضلا عن تتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة. بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق أفاد بأن الجهة التي تعد من أهم الجهات ذات الطبع الرعوي بالمملكة تتوفر على مؤهلات هامة في مجال تربية الماشية، إذ يبلغ العدد الإجمالي للأغنام والماعز المرقمات بها حوالي 2,527,745 رأسا. وأوضح أن هذا الرقم يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع تربية الماشية بالمنطقة التي تعتبر الموطن الأصلي لسلالة ابن جيل المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية. في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس فعاليات الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. نادية الأحمر والتفاصيل.
0: هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرور بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب جلال الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال لعروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
2: دوليا، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان، بحث خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة. وأضاف أن الجانبين بحثا على الخصوص التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. دوليا، دائما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. عودة إليك نادية الأحمر.
0: المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و 246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي والتقرير لأبرز أحداث الساحة الرياضية في ورقة ياسين زكراوي.
4: البداية من البحرين، اللاعب المغربي سفيان مهروق يقود نادي المحرق للفوز بلقب الدوري البحريني لكرة القدم للسنة الثانية على التوالية، بعدما تفوق على النادي عالي بنتيجة 1-0 سجله اللاعب المغربي في الدقيقة 51 في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من هذه البطولة. ومن البحرين إلى الإمارات، اللاعبان المغربيان سفيان رحيمي ويحيى بن خالق يقودان فريقهما العين الفوز على ضيفه ديبا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أجريت على ملعبها الزاع بن زيد بمدينة العين ضمن منافسات الجولة 26 والأخيرة من الدوري الإماراتي أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وبهذا الفوز أنهى الزعيم حامل اللقب منافسات الدوري الإماراتي متصدرا جدول الترتيب برصيده 68 نقطة ومحققا الدورية الذهبية من دون خسارة. ومن ملاعب التنس، أسفرت عملية سحب قرعة الصبورة النهائية للدور 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباجة اللتين ستدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرات الرياضية الدولية. برسمية الدور الأول، وضعت القرعة اللاعبة المغربية ضياء الجردي في مواجهة صعبة أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في السبورة والرابعة والخمسين عالميا. في المقابل أوقعت القرعة اللاعبة ياسمين القباج في مواجهة التركية بيرفو جانكيز المصنفة 465 عالميا في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية مقارنة بمواجهة الجردية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة 10 للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
1: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدوير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
0: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم تنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
3: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثال انتزاع حيازة العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
0: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد سكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
4: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل، سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا، إذا لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
5: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه التشغيل والشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
6: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا لكي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
0: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
7: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصر الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب الاستراتيجيات ديال ديال ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات مع الشركات مع الأبناك مع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
8: إيمانا منا، لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
0: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة، يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
10: أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع لا يرقى إلى مستوى الجائحة العالمية. المنظمة وفي بيان لها قالت إن التفشي الحالي ناجم عن سلالة بونديبوتشيو من الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 80 حالة وفاة يشتبه في ارتباطها بالمرض، إضافة إلى 8 حالات مؤكدة مخبريا و246 حالة اشتباه بالإصابة حتى السبت في مقاطعة توري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وأضافت أن الإصابات توزعت على 3 مناطق صحية على الأقل تشمل بونيا وروانبارا ومونجوالو. وكانت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أعلنت الجمعة تسجيل 80 وفاة جراء تفشي جديد للفيروس في منطقة توري شرق البلاد. وقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا في العاصمة الأوغندية كيمبالا يومي الجمعة والسبت، إحداهما لشخص توفي، موضحة أن الحالتين تعودان لشخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أكدت المنظمة تسجيل حالة إصابة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لشخص عاد مؤخرا من إيتوري.
2: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بتطوان انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان الشعراء المغاربة، الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة بمراكش، وبمدينة أكادير تنظيم مؤتمر دولي حول المدن المستدامة. إلى التفاصيل. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت بمسرح إسبانيول بتطوان فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة الذي ينظمه بيت الشعر بتطوان بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية. التفاصيل في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
13: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
14: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
15: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة مدينة ثقافة تطوان، هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل ثقافي مع المشرق.
13: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
16: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
17: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الشعرية.
13: برنامج هذه الدورة يعكس حرص المنظمين على تعزيز حضور الشعر المغربي والانفتاح على مختلف التعبيرات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة المهرجان موعدا سنويا للإبداع والاحتفاء بالكلمة الشعرية.
12: بمشاركة خبراء مرموقين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس وموريتانيا ومصر، انطلقت بمراكش أشغال الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
13: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
12: تحت شعار المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، انعقدت بمدينة أكادير أشغال مؤتمر دولي بمشاركة باحثين وخبراء وطنيين ودوليين. المزيد من التفاصيل معك شيماء بكة.
0: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
18: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية التعليمية العمرية لأكادير شركائها الأكاديمية المحليين وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
0: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
19: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا منها المستقبل ان شاء الله.
0: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
12: إلى هنا نكون مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة قدمها لكم ياسين زكراوية. إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
20: ريم راديو.
13: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعة القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
9: إذاعة الأخبار المغربية
20: غيم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول قائد الدرك الملكي، وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
21: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المدن المرنة والمستدامة من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير، لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
18: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
0: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
19: احنا هنايا دابا في كليه العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطيونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
0: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
20: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء تماشياً مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
20: غيم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
20: ريم راديو، ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مشهد وطني مفعم بالحماس والاعتزاز بالانتماء للوطن، احتضنت مدينة فاس السبت فعالية الكرنفال الجهوي لمدارس فاس مكناس الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس تحت شعار الوحدة الترابية أولوية وطنية. هذا الموعد التربوي الذي عرف مشاركة حوالي 1000 تلميذة وتلميذة يمثلون مؤسسات تعليمية عمومية وخصوصية بمختلف أقاليم الجهة يشكل تجسيدا حيا للدور المحوري الذي تضطلع به المدرسة المغربية في بناء شخصية ناشئة وترسيخ روح المواطنة الصادقة في وجدان الأجيال الصاعدة. فقرة الكرنفال انطلقت من مركب البطحاء الرياضي مرورا بساحة البطحاء وشارع اللالة الفاسي وشارع البريدة وصولا إلى ساحة أبي الجنود التاريخية في مسار احتفالي امتزجت فيه الأهازيج الوطنية بالعروض الفنية والاستعراضية واللوحات التشكيلية التي عكست عمق الارتباط بالهوية الوطنية المغربية وأبرزت غنى الموروث الثقافي والحضاري للمملكة. وخلال هذا الكرنفال رفع التلاميذ الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورددوا شعارات وأناشيد وطنية جسدت تشبثهم بمغربيتهم واعتزازهم بالانتصارات التي تحققها المملكة في قضية وحدتها الترابية في أجواء طبعتها مشاعر الفخر والالتفاف الجماعي حول الراية المغربية. كما أضفت الفرق الفولكلورية والتراثية المحلية المشاركة طابعا احتفاليا مميزا على هذه التظاهرة من خلال عروض فنية استحضرت التنوع الثقافي الذي تزخر به جهة فاس مكناس في لوحة جماعية جسدت تلاحم مكونات المجتمع المغربي ووحدته الراسخة عبر التاريخ.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: غيم راديو،
21: ريم راديو، الخبر من المصدر.
22: في كلمة له خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من ملتقى التكوين والتشغيل لجهة فاس مكناس، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أن اكتساب الكفاءات اللازمة يشكل رافعة أساسية لإدماج مهني فعال للشباب. السيد السكوري أضاف أنه يتعين على الشابات والشباب العمل على اكتساب المهارات الضرورية التي تستجيب للمتطلبات الدقيقة المقاولات.
23: الميزة هي أنه تواجد كبير وكبير جدا للشباب الباحثين عن عمل
5: سواء كان عندهم شهادات أم ما عندهم شهادات. ثانيا إلى لاحظتوا تواجد مكثف كذلك للمقاولات.
6: نأمل أن هذا اللقاء يكون بالفعل هو رافعة حقيقية وصلة وصل حقيقية لتشغيل شبابنا، لأن هذا الموضوع الشباب تعلمون بأنه تشغيل الشباب يحظى بأولوية في جميع البرامج ديال الدولة المغربية والتوجيهات الملكية السامية التي نحن هنا لمحاولة تنزيلها في أحسن الظروف.
7: اليوم كان هذا الملتقى مزيان، التنظيم كان زوين في المستوى، كانوا الناس بزاف هنايا اللي يتيح واحد فرص ديال الشغل للشباب.
22: من جانبه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة أكد أن جهة فاس مكناس تطلع بدور هام في خلق الفرص الاقتصادية، حيث تمثل اليوم بما يقارب 8% من التشغيل الصناعي الوطني.
23: وهذا الملتقى من شأنه أنه يترجم الإرادة الملكية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله أنه يجعل العنصر البشري في قلب استراتيجيات ديال المملكة المغربية. واليوم بخلال هذه اللقاءات لمع الشركات لمع الأبناك لمع القطاع الخاص، الشباب عندهم فرصة أنهم يطلعوا على فرص التشغيل وكذلك شنو طالب سوق الشغل اليوم.
8: إيمانا منا لأن التشغيل هو المدخل الأساسي للتنمية، وكذلك هو فرصة لتمكين كل شاب من جهة فاس مكناس من حقه الدستوري والأساسي ألا هو الحق في التشغيل.
22: هذا الملتقى هو محطة جهوية مهمة لإحداث فضاء منظم للتواصل والتوجيه والمواكبة يجمع بين الشباب والجامعات ومؤسسات التكوين المهني والمقاولات ومختلف الفاعلين المعنيين بالتكوين والتشغيل والمقاولة.
20: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
24: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية، كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و 16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالوجه المتوسطية والبغاز وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
20: غيم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
22: بتسليط الضوء على الرهانات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي، انطلقت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أشغال الدورة 10 للندوة الدولية حول اقتصاد السياحة وتدبير المقاولات السياحية. اختيار هذا الموضوع يأتي استجابة لمتطلبات منظومة معاصرة تتسم بتحولات عالمية عميقة واضطرابات متعددة. الانتقال إلى عصر تهيمن عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيات الثورية يفرض إعادة التفكير في النماذج التقليدية للصناعة السياحية. تنظيم هذا الحدث شكل فرصة للتبادل الأكاديمي لطلبة الدكتوراه وعرض أبحاثهم المتعلقة بالافتحاص والطاقات المتجددة والمواكبة المقاولاتية أمام لجنة علمية تضم خبراء وطنيين وأجانب.
10: الهدف من هذا المؤتمر هو البحث عن مجموعة الإشكاليات المرتبطة بالتدوير السياحي بالاقتصاد السياحي على جميع الأصعدة، الماكرو اقتصادي، الميزو اقتصادي، وكذلك يعني الميكرو اقتصادي.
22: وترتكز أشغال هذه الدورة على عدة محاور بحثية تهم تنمية الترابية المستدامة وتسويق عبر المؤثرين وحماية معطيات المسافرين، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الوجهة المغربية بالأسواق الدولية.
20: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: في مسرح إسبانيول بتطوان انطلقت فعالية الدورة السابعة لمهرجان الشعراء المغاربة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فعالية انطلقت بحفل تكريمي لأسماء شعرية بصمت الساحة الثقافية المغربية.
16: اختار المنظمون مشكورين أن يكرموني تكريما أنا سأعتز به بعد هذه التجربة الطويلة في الكتابة.
25: الشعر هو قاسم مشترك في الثقافة العربية عموما وفي مشرقا ومغربا، ولذلك خاصة في هذه المدينة مدينة ثقافة تطوان، هي مدينة ثقافة، أنا درست في هذه المدينة وكانت شعلة في ثقافة في التواصل ثقافي مع المشرق.
15: هذا المهرجان تظاهرة ستعرف تنظيم عدد من الفقرات والندوات، إضافة إلى تتويج الفائزين في المسابقة الإقليمية لرواد اللغة العربية.
26: نؤكد اعتزازنا باستمرار هذا المهرجان في ترسيخ مكانته كموعد ثقافي شعري بارز هنا بمدينة تطوان بفضل الشراكة القائمة مع دائرة الثقافة بحكومة الشارقة.
17: هذه الدورة من مهرجان شعراء المغاربة تصادف موعدا أساسيا بالنسبة إلى دار الشعر، وهو الذكرى العاشرة لتأسيس

0: المعاصر
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين، سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا، تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة. كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
0: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت عنوان التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعة السلالية إقليم تنغير نموذجا، نظمت هذه الندوة العلمية بمدينة تنغير، ندوة تندرج في إطار تعزيز النقاش القانوني والمؤسساتي حول الإشكالات المرتبطة بالعقار السلالي وتحولات تشريعية وتنموية التي يعرفها هذا المجال.
5: الموضوع مهم جدا وتيثير مجموعة من الإشكالات على الصعيد العملي، لا من خلال التدبير القضائي لهذه النزاعات التي تصل إلى المحكمة، واللي هي في الغالب أغلبيتها نزاعات اللي تترتبط ما بين ذوي الحقوق وما بين الاعتداءات التي تطال ملكية أراضي الجموع، مثل انتزاع حيازات العقار، البناء في أراضي السلالية بدون ترخيص، إلى غيرها من النزاعات.
4: المداخلة العلمية في هذا اللقاء ناقشت مختلف الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بأراضي الجموع وسبل تطوير آليات التدبير القضائي والإداري وتعزيز الحكمة العقارية وتبسيط المساطر وتحقيق التكامل بين الإدارة والقضاء في تسوية النزاعات العقارية.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتفى منتدى آفاق المغرب، الموعد الذي لا غنى عنه للتشغيل في المملكة، السبت بباريس بدورته 30 تحت شعار صنع في المغرب نحو عهد جديد من الجاذبية والاستثمار والقوة الاقتصادية. هذا المنتدى الذي تنظمه جمعية المغاربة في المدارس العليا كارافان يرسخ مكانته كملتقى دولي يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد المغربي والجاذبية المتنامية للمملكة على الساحة الدولية. وبعد مرور 3 عقود على تأسيسه، نجح منتدى آفاق المغرب في توسيع نطاق جمهوره تدريجيا ليتوجه إلى الكفاءات من جميع الجنسيات الراغبة في بدء أو متابعة مسارها المهني في المغرب. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح أن المغرب بلد متصل ومنفتح وفي حوار دائم مع العالم، لا سيما بفضل الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج الذين يساهمون يوميا في إشعاع صورة المغرب بشكل جميل ومتميز. الوزيرة أشارت إلى أن جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين ينظرون اليوم إلى المغرب كبلد للحلول والشراكة والاستقرار، مبرزة أن هذا التحول هو ثمرة رؤية بعيدة المدى يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتها، أبرزت سفيرة جلالة الملك بباريس السيدة سميرة سطيل أن المغرب فرض نفسه كمنصة صناعية مرجعية في قطاعات متعددة، خاصة السيارات والطيران والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي، قائلة إن المغرب بلد يبتكر يصمم ويصدر حلولا ذات قيمة مضافة عالية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: الدورة 24 لأيام الجمعية الفرنسية المغربية للأشعة انطلقت أشغالها في مراكش بمشاركة أكثر من 500 من المختصين والمهنيين المغاربة والأجانب، من ضمنهم أطباء أشعة وأساتذة جامعيون وأطباء في طور التخصص وتقنيون. في هذه السنة تركز هذه الدورة من أيام الجمعية الفرنسية المغربية لطب الأشعة على التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية، ولأول مرة على التصوير الطبي لأمراض معقدة تتطلب تعاونا وثيقا. هذا الحدث العلمي يروم تعميق النقاشات حول محورين علميين رئيسيين يتمثلان في التصوير الطبي في الحالات الاستعجالية والأمراض الجهازية متعددة الأعضاء، تماشيا مع أولويات الممارسة الطبية الحديثة. مشاركة جمعيتنا في هذه التظاهرة العلمية البارزة تندرج في إطار الحرص على تعزيز المبادلات العلمية والتعاون بشكل دائم بين الاختصاصيين في طب الأشعة الفرنسيين والمغاربة. هذا المؤتمر العلمي منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيات الطبية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المطبق على التصوير الطبي وأجهزة التصوير المقطعي منخفضة الجرعة الإشعاعية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: المدن المرنة والمستدامة، من البناء الإيكولوجي إلى المدن الذكية، هو شعار هذا المؤتمر الدولي الذي احتضنته مدينة أكادير. لقاء نظمته المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بهدف تعزيز البحث العلمي والممارسات المهنية مع تثمين الخبرة التقليدية والابتكارات التكنولوجية في مجال التعمير المستدام.
9: هذه المبادرة العلمية تهدف إلى كيف قلت خلق مجال لتبادل المعارف، وكذلك تقوية الروابط العلمية ما بين المدرسة الوطنية المعمارية لأكادير، شركائها الأكاديميين المحليين، وكذلك شركائها على المستوى الدولي.
4: وجمع هذا الحدث العلمي باحثين وخبراء من حوالي 10 بلدان، بالإضافة إلى أكثر من 15 جامعة دولية وسبع جامعات وطنية، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول عدد من المواضيع الأساسية.
10: احنا هنا دابا في كلية العلوم مع بزاف ديال المؤطرين وبزاف تاع الاساتذه اللي كيحاولوا يوجهونا ويعطونا بزاف تاع النصائح وبزاف تاع المعلومات اللي غادي تخصنا من هنا المستقبل ان شاء الله.
4: ومن خلال المحاضرات والعروض العلميه والنقاشات متعدده التخصصات، سعى هذا الحدث الى ان يشكل منصه لتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتقويه التعاون الوطني والدولي في مجالي الهندسه المعماريه والتخطيط الحضري المستدام.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية السبت بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه ولدى وصولها إلى مقر القيادة العامة وجدت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم في استقبالها الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية الرئيس المنتدب للمجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وحضر هذا المجلس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني والفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والفريق أول قائد الدرك الملكي وأعضاء المجلس الإداري للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. وخلال هذا الاجتماع قدم اللواء رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية حصيلة مختلف الخدمات المقدمة برسم السنة المنصرمة لفائدة المستفيدين من الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، كما استعرض مخطط العمل لسنة 2027. وخلص البلاغ إلى أن الانعقاد المنتظم لأشغال المجلس الإداري تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم يجسد العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك نصره الله أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما فوق السهول الشمالية والوسطى مع تمركز كتل ضبابية أو ضباب محلية. كما يرتقب أن تكون الأجواء غائمة مع نزول زخات محلية وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية والريف. وسيلاحظ تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 إلى 6 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 6 درجات إلى 10 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والجنوب الشرقية، وستكون ما بين 10 درجات و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بوجه عام. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطرفيا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
5: أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولة للصين يومي 19 و20 مايو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. الخارجية الصينية لم تعلن عن تفاصيل برنامج زيارة الرئيس الروسية، والتي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين. وتأتي زيارة الرئيس الروسي في ظل مناخ جيوسياسي متوتر يتسم على الخصوص بتعثر الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا وتسارع وتيرة إعادة تشكيل الموازين بين القوى الكبرى. وبحسب بيان للكرملين سيناقش شي وبوتين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا وتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية رئيسية، مشيرا إلى أنهما سيوقعان إعلانا مشتركا في ختام المحادثات. كما سيلتقي بوتين رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري وفق ما أفادت الرئاسة الروسية. هذا وقد كانت قد عززت بكين وموسكو علاقاتهما السياسية والاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تقدم الصين روسيا بانتظام كشريك رئيسي في ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب. وباعتبارها أكبر شريك تجاري لروسيا تظل الصين أيضا المشتري الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، خاصة النفط ومنتجات الطاقة المكررة.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أسرة الأمن الوطني في مختلف ربوع المملكة تحتفل بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، مناسبة متجددة تبرز الانخراط الثابت لهذه المؤسسة العتيدة في حماية الوطن والمواطنين ودرء كل خطر يهدد أمنهم وسلامتهم. الاحتفال بهذه الذكرى محطة للوقوف عند أهم الإنجازات ومظاهر التطور التي راكمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فمنذ تأسيسها في 16 من شهر ماي 1956 دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على التصدي للتحديات الأمنية المستجدة، معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي في مكافحة الجريمة والحضور الفعال ميدانيا والرفع المستمر من مستوى اليقظة، كما يتواصل تنزيل جيل جديد من الإصلاحات الموجهة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، قوامها الدفع قدما بالتحول الرقمي لمنظومة الخدمات العمومية الشرطية والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تحقيق الأمن الشامل، وهو ما واكبته جهود حثيثة في مجال تحديث البنيات والتجهيزات الأمنية والارتقاء بمؤشرات تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة وآليات تطوير تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الأمن الوطني.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تنظم مؤسسة للا أسماء التي تترأسها صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء السبت بمكتبة جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط النسخة الأولى من المسابقة الوطنية للروبوتات باركينغ أوتوب، التي تشكل حدثا غير مسبوق يجمع ما يقارب 200 من تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والطلبة من مختلف جهات المملكة حول تحدي تكنولوجي وتربوي طموح. وتعرف هذه المسابقة أيضا مشاركة تلاميذ صم وضعاف سمع ومستفيدين من زراعات القوقعة من مراكز مؤسسة للا أسماء، حيث يتنافسون إلى جانب أقرانهم السامعين المشاركين في نفس الظروف التقنية ومعايير التقييم. وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المسابقة تحتفي بالابتكار والإبداع والتميز العلمي لدى الشباب المغربي من خلال تصميم وبرمجة روبوتات قادرة على تنفيذ مناورات ركن مقطورات داخل موقف سيارات من مستويين، سواء عبر التحكم عن بعد أو بشكل ذاتي.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة اللي كتمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى اللي كتوصل فيها إلى المدينة كتشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها لهذه شوارعها البسيطة وناسها اللي كيتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات، من الفينيقيين والرومان إلى التأثير الأندلسي والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيعتمد اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع ليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب، والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة لكي تحكي قصة قرون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالعرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة، وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتشعل الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمع فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشاي المغربي، بينما يعود صيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن الجانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية لكي تعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المدينة القديم، حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين، ولا ننسى ساحة التحرير لكي تعتبر قلب المدينة النابض ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن.